هكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة الأنعام، تلاها القارئ الشيخ السيد يوسف هنداوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، قيام الليل دأب الصالحين وديدن العابدين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم

0: وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، فعلينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وفي وقوفه بين يدي ربه، حيث إن الله تبارك وتعالى يتنزل تنزلا يليق بجلاله وبكماله حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول الله تبارك وتعالى: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فهنيئا لمن وقف بين يدي ربه وقام وصلى ركعتين بالليل والناس نيام لظلمة القبور، فصلاة الليل لها بركتها ولها فضلها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف بين يدي ربه، فسألته السيدة عائشة: يا رسول الله، قد غفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لما تصنع هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. يا سيدي، لما أراد ربك أن يخرج الدنيا من العثرات أهداك ربك للورى خيرا من النور والنفحات.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
0: أحيا بك الله القلوب وصانها من كل شائبة وأعلى شأنها، وأنار بالوحي المبين سبيلها، فمضت تقيم على الهدى بنيانها. يحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجدانها حلما يعطر بالشذا وجدانها.
1: ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة قاف، يتلو القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش تلا ما تيسر من سورة قاف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل فؤاد حسان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا. الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما، وكتب الآجال والأعمال فسطرها قلما. الحمد لله يولج الليل في النهار، ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر وجعلهما آيتين على بديع صنعه وكمال قدرته وجلال إحسانه. أحمده سبحانه وتعالى وأثني على كمال إحسانه، والصلاة والسلام على خير من تدبر وتفكر صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله يستظل براية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء المبارك، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، وننقلها على أسماعكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف، قلعة العلم والعلماء. نحييكم من حصن الإسلام الحصين وكعبة العلماء والعارفين، إنه الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لكم صلاة الفجر. هذا هو إخوة الإيمان لقاء الفجر، لقاء الهدى والرضا والنور والإيمان، لقاء الطهر والإيمان في لحظات فاصلة بين ليل يمضي ونهار آت. يتجدد الفجر الجميل بنوره وبخيره والطهر والإيمان، ما أجمل اللقيا على نسماته تزكو برود الواهب المنان، وتلوح للفجر الجديد بشائر ويفوح عطر الذكر في الأكوان. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. إخوة الإيمان والإسلام، كل إنسان مسؤول عما قدم وعما اقترفت يداه من الأعمال، والملائكة الحفظة يكتبون عليه ويسجلون كل كبيرة وصغيرة، ثم يحاسبه المولى تبارك وتعالى على ذلك يوم القيامة، بعد أن يقر العبد بما في كتابه. فعمل ابن آدم مكتوب ومحفوظ عليه، قليله وكثيره، ويكتب عليه ليلا ونهارا، صباحا ومساء. وقد صور لنا القرآن الكريم هذا المشهد من مشاهد يوم القيامة، حيث قال تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه: طائر كل إنسان في عنقه. فالإنسان العاقل إذا علم أن أعماله مكتوبة ومسجلة عليه فلا بد أن ينظر ماذا كتب في عمله الذي سيجده يوم القيامة مكتوبا في هذا الكتاب. فعلينا إخوة الإيمان أن نحرص غاية الحرص على ألا يكتب في هذا الكتاب إلا العمل الصالح. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. مستمعين الكرام، القرآن الكريم هو النبع الفياض الذي تتدفق منه عيون الجمال رقراقة الندية، فتبهج الأبصار وتبهر العقول. فهيا بنا مستمعين الكرام نستمطر الرحمات ونستنزل البركات مع آيات الله البينات، ونستمع منصتين خاشعين إلى هذه التلاوة المباركة لما يتيسر من أول سورة الإسراء، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. أسأل المولى تبارك وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين به.

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. هكذا مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة العطرة لما تيسر من أول سورة الإسراء، تلاها علينا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، مستهلا هذا اللقاء المبارك، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، والتي ننقلها على أسماعكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. إخوة الإيمان، ما زال المولى تبارك وتعالى يغمرنا بفيض النعم، وما زلت يا مولانا تسبغ علينا آيات الرضا حتى عجزنا عن أداء الشكر عليها. إلهي، ملأت قلوب المذنبين طمعا برحمتك، وملأت قلوب العابدين أملا بجنتك، وملأت قلوب المحبين رغبة في عطائك. العطاء عطاؤك، والرضا رضاك، والجمال جمالك، والجلال جلالك. تعطف يا مولانا على من عبدوك، وتحنن علينا يا ذا الفضل والإكرام. سبحانك سبحانك أنت القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نشهدك أن لك مستجيبون وبك مؤمنون، فاسلكنا مع المهتدين، واجعلنا من الراشدين، واكتبنا مع المقربين، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم لقني لا إله إلا الله عند السكرات، ولا تجعل حسناتي حسرات، ولا تفضحني بسيئاتي يوم ألقاك، واجعل قلبي يذكرك ولا ينساك، ويخشاك كأنه يراك. اللهم آمين. مستمعينا الكرام، حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الأدعية والابتهالات، يقدمها المبتهل الشيخ ممدوح أبو زيد.

عفوك هل تجيب شكاتي؟ قد جئت أس

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة الفجر حسب توقيت القاهرة الصيفي، وقد رفع الأذان الشيخ المبتهل ممدوح أبو زيد من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. وعلى الفور قام الحاضرون هنا إخوة الإيمان لأداء ركعتي السنة، مهتدين ومقتدين بالحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إخوة الإيمان والإسلام، المسلم الحق هو من يسلم أموره إلى الله خالصة له سبحانه وتعالى حتى ترضى نفسه، فيقول تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. المسلم الحق هو الذي يفر إلى ربه طالبا رضاه: وعجلت إليك ربي لترضى. فقلة الرضا سبب لتعاسة الإنسان في هذه الحياة. سئل الحسن البصري: من أين أتى هذا الخلق؟ قال: من قلة الرضا عن الله. قيل له: ومن أين تأتي قلة الرضا عن المولى تبارك وتعالى؟ قال: من قلة المعرفة بالله. فمن منأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. فالرضا يفرغ القلب لله، والسخط يفرغ القلب من الله. ويقول الشافعي في الرضا: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك المروءة والوفاء. وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. إخوة الإيمان والإسلام، نسأل المولى تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم، وأن يجعلنا وإياكم من الراضين. مستمعينا الكرام، فرغ الحاضرون هنا في الجامع الأزهر الشريف من أداء ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون خاشعين منصتين إلى هذه التلاوة العطرة التي يقام بعدها للصلاة، ويؤمن فيها فضيلة الشيخ رمضان سعد خليفة من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. الآن نبقى مع فضيلة القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة.

0: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مستمعينا الكرام قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ رمضان سعد خليف من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. كان معنا قارئا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، ومبتهلا المبتهل الشيخ ممدوح أبو زيد. نقل لكم هذه الإذاعة الخارجية مهندس الصوت حسن صفوت وحسن سيد أحمد، ومن كنترول الإذاعة أحمد عبدو، رامي عبد المنعم، أحمد السداوي. سعدت بصحبة الزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وكان معنا من مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود، أشرف أبو زيد، وعماد مدني. أخيرا مستمعينا تقبلوا تحياتي فؤاد حسان، حتى يضمنا لقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الاثنين الموافق للثاني والعشرين من شهر ذي الحجة من عام 1447 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للثامن من شهر يونيو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من فاتحة الكتاب وما يتيسر من أول سورة البقرة، يرتل القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد فاتحة الكتاب وما تيسر من أول سورة البقرة. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بعد قليل من الآن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، وجهنات حضراتكم إلى أن شمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في 6:07، فما زال أمامكم إخوة الإيمان وقت كاف لمن لم يصلي صلاة الصبح، فبادروا بصلاة الصبح قبل طلوع الشمس. تقبل الله منا ومنكم أجمعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ حمزة الحلواني.

0: قدم المبتهل الشيخ حمزة الحلواني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مستمرون مع حضراتكم حتى الثامنة. مهندس الصوت محمود الطناني، ولكم تحياتي دكتور وليد الحسيني من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 75 من سورة البقرة، يرتل القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب ترتيل قرآني مبارك مما تيسر من سورة البقرة، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. الفقرة التالية من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم تأتيكم مع دقات السادسة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة المائدة يتلوها القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة المائدة، تلاها القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

ألا يا نفسي قد أسرفت عمرا، أما آن الأوان لأن تتوبي؟ أما تخشين من عظم الذنوب؟ كفاك التيه في عوج الدروب. فكم مرت عليك من البلايا وشاب الشعر من عظم الخطوب. فيا رباه قد أنهكت منها فأصلحها ونفس عن كروب.

أهل التوحيد ينأون بأنفسهم عن مراتع السوء، ولا يخالطون الآثام رغبة في دخول الجنة دار السلام، وهم أبعد الناس عن ارتكاب الكبائر. ولقد أخبر الحق جل وعلا أن اجتناب الكبائر يكفر الذنوب الصغائر. يقول جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا

خشعت لخالق الكون لأرضي الله رزاقي، وقلبي فاض إيمانا بربي وهو لي واقي، ومتكلا على الله سعيت لكسب أرزاقي، وشمس الكون تملأني ضياء فيه إشراقي، وأشرق صبح أيامي بنور الله خلاقي. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وأنشد محب للرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بذكر المصطفى ترتاح روحي، فعني يا هموم القلب روحي، كأني حين أذكره كطير أطير محلقا فوق السفوح، فكرر مدحه في كل حين، وقل يا نفحة المختار فوحي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.

0: إشارات ضبط الوقت علنا التمام 6 من صباح الاثنين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مستمرون مع حضراتكم حتى 8. مهندس الصوت محمود الطناني، ولكم تحياتي وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 24 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، يرتل القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بروايات حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من سورة البقرة. فقرة التالية من المصحف المرتل بروايات حفص عن عاصم تأتيكم بمشيئة الله تبارك وتعالى في العاشرة من صباح اليوم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع سين ميم جيم من الإسماعيلية، يقول في رسالته: نشأت في أسرة متدينة تعودت أن تصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وبعد زواجي وجدت زوجتي تصر على صوم 3 أيام من كل شهر، فهل لهذه الأيام أصل في الشرع؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بارك الله في هذه الأسرة التي نشأت أبناءها على طاعة الله عز وجل، ونعمة هذه الزوجة المتدينة فهي خير متاع لهذه الحياة الدنيوية، وهي خير ما يكتنزه الإنسان في حياته. ولهذا قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعت، وإن أقسمت عليها أبرت، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. واتفق الفقهاء على استحباب صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، جاء في سنن النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال: إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
2: هذا دكتور عن أصل وفضل صيام يومي الاثنين والخميس، فماذا عن صيام 3 أيام من كل شهر؟
3: صيام 3 أيام من كل شهر، وهي 16 و14 و15 من كل شهر عربي، فقد ذهب الحنفي والشافعي والحنابلة إلى استحباب هذه الأيام، وتسمى بالأيام البيض، وسميت بذلك لتكامل ضوء الهلال وشدة البياض فيها. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في سنن الترمذي أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15، وصوم 3 أيام من كل شهر كصوم الدهر، يعني أنه يحصل بصيامها أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر الحسنة بعشرة أمثالها هذا، وبالله التوفيق.
2: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع مصطفى علي من القاهرة، يقول في رسالته: أعمل في مصلحة حكومية، وأرى كثيرا من زملائي لا يلتزمون بمواعيد العمل في الحضور والانصراف، وبعضهم إذا نبهته على ذلك قال لي إن العبرة بالعمل الذي أؤديه فقط، أما المواعيد فلا أهمية لها، فهل هذا جائز شرعا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: عدم الالتزام بمواعيد العمل حضورا وانصرافا يعد نوعا من أنواع خيانة الأمانة وأكل أموال الناس بالباطل، إذ من المعلوم أن عقد العمل يتضمن في بنوده المدة التي سيقضيها الموظف في مكان عمله، وعليه أن يلتزم بها قدر المستطاع وألا يتخلف عنها إلا في أضيق الحدود ولظروف قاهرة. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى احترام الكلام المبرم بين طرفين، أو ما يسمى بالعقد، بغرض البيع أو الشراء أو الإجارة أو الرهن أو الزواج أو غير ذلك من التصرفات التي تقوم على إرادة حرة من اثنين من الأفراد. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وكلمة العقود هنا تشمل كل تصرف تم بإرادة طرفين، أحدهما يطلب الأمر والآخر يقبله أو يرفضه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ومعلوم أن الشروط لا يحتاج إليها الناس إلا عند إجراء العقود فيما بينهم. ومعنى هذا أن العقود المبرمة بين الناس ينبغي الالتزام بمقتضاها، وكذلك الشروط، لأن المصلحة الفردية والاجتماعية لا تتم إلا بأن يراعي كل طرف ما تم الاتفاق عليه بالإرادة الحرة. وهذا أيضا ما عبرت عنه القاعدة القانونية المعروفة: العقد شريعة المتعاقدين، فما تم الاتفاق عليه يصير ملزما لكلا الطرفين المتعاقدين. وعلى هذا فإن عقد العمل يتضمن طبيعة العمل والمواعيد التي ينبغي على الموظف المتعاقد مع جهة العمل أن يلتزم بها، ومن ثم فإذا لم يلتزم بالمواعيد المحددة يكون قد ارتكب مخالفة تستوجب الإثم والعقوبة من قبل المصلحة التي يعمل بها.
2: في هذا الإطار يا دكتور، عندما يواجه الموظف بمثل تلك الأمور فإنه يسوق أعذارا يبرر بها لنفسه ولغيره عدم الالتزام بالمواعيد، وأحيانا تكون هناك ظروف قاهرة، كيف نتعامل مع ذلك؟
4: الظروف القاهرة هي التي تضطر الموظف إلى ترك مكان العمل قبل موعده، وهذا لابد أن يؤخذ به في أضيق الحدود، لأن وجود الموظف الحكومي بصفة خاصة يكون حتى آخر دقيقة في وقت العمل، لأن ذلك يكون مرتبطا بتحقيق مصالح الناس. أما من يتقدمون بأعذار واهية وأسباب مصطنعة فالواجب على أصحاب الشأن من المدراء والمسؤولين أن يعاقبوا مثل هذا الموظف بالعقوبة التي تردعه عن تكرار هذه التصرفات، حفاظا على حقوق الناس من ناحية، وحماية له من أن يأكل مالا حراما من ناحية أخرى.
2: نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عوضة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من قصار الصور يتلو القارئ الشيخ طه الفشني.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور عبد الله سرحان، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآيتين 47 و48 من سورة القمر، نستمع إليهما بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. بسم

0: سقر.
1: ما صلة هاتين الآيتين بما قبلهما وما معناهما؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلة هذه الآية بما قبلها أنها تفصيل للعذاب المجمل المحكي في الآية السابقة في قوله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فهذا الكلام بيان وتفصيل لقوله والساعة أدهى وأمر، حيث أخبر تعالى عن المجرمين أنهم في الدنيا في إتلاف وحيرة وفقدان هداية، وفي الآخرة في احتراق وتسعر، وسيساقون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم سوقا، إهانة وتحقيرا لهم، ويقال لهم حينئذ توبيخا وتعنيفا: ذوقوا عذاب النار وشديد حرها. والتعبير عنهم بلفظ المجرمين صراحة هو إظهار في مقام الإضمار، وكان يمكن أن يقول إنهم في ضلال وسعر، ولكنه أظهر الإسم في مقام الإضمار لإلساق وصف الإجرام بهم، فهم لم يكفروا فحسب، بل كانوا كفرة مجرمين. ولفظة سعر جمع سعير، وهي النار، ومعنى سعر في هلاك ونيران متسعرة في الآخرة. وجعل السحب على الوجوه إهانة لهم وتحقيرا، لأن الوجه أشرف ما في الإنسان، ولكن لما كان حال هؤلاء المجرمين في الدنيا أنهم يشمخون بأنوفهم ويظهر على وجوههم علامات الكبر والبطر والاعتراض، كان جزاؤهم أن يسحبوا في النار على تلك الوجوه تحقيرا وإهانة وإزلالا، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ومعنى ذوقوا مس سقر أي ذوقوا حر النار وصلاها، كقولك: وجد مس الحمى وذاق طعم الضرب.
1: وما سر ختم الآية الكريمة بقوله ذوقوا مس سقر؟
2: من لطائف الذكر الحكيم ومعجزاته التي تخرج عن طوق البشر أن هذه الجملة القرآنية في قوله تعالى ذوقوا مس سقر لم ترد في القرآن الكريم على هذا التركيب إلا في هذا الموضع فحسب، فهو تركيب بديع فريد لم يتكرر، ولكن الفعل ذوقوا ورد مع غير هذين اللفظين 7 مرات في قوله تعالى ذوقوا عذاب الحريق، ذوقوا عذاب الخلد، ذوقوا ما كنتم تعملون، ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. كما لم يرد لفظ سقر في القرآن الكريم كله إلا في 4 مواضع: هنا، وفي قوله تعالى سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، وقوله تعالى ما سلككم في سقر، وكلها كانت فاصلة قرآنية شجية عزبة مرضية. وهذا من خصائص هذه اللفظة في القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الله سرحان، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان وتعاونوا على البر والتقوى، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ مهدي عبد الحميد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فإن التعاون ضرورة اجتماعية تفرض نفسها على مجتمع بني الإنسان أيا كان هذا المجتمع وعلى أي حال كان، حتى في نطاق الفرد الواحد لا بد وأن تتعاون أعضاؤه وتتكامل ملكاته ضمانا لحياته. ولعله مما يعكس لنا ضوء تشابك المصالح الإنسان والقاضية بحتمية التعاون بين أفراده ما يشير إليه الذكر الحكيم في قول المولى الكريم: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. والقسم في المعيشة ليس قاصرا على المال وحده كما يتوهم البعض، وإنما يمتد ليشمل كل عطاءات الله للإنسان ويحتوي جميع جوانب حياة هذا الإنسان من صحة وقوة وعلم ومكانة بين الناس. ومن هنا فلم يقل الحق سبحانه: ليتخذ الأغنياء الفقراء سخريا، ولم يقل: ليتخذ الأقوياء الضعفاء سخريا، ولم يقل: ليتخذ أصحاب الجاه من لا جاه لهم سخرية، وإنما قال: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ومقتضى هذا أن الغني مسخر تسخيرا ما للفقير كما الفقير مسخر للغني، وأن القوي مسخر تسخيرا ما للضعيف كما الضعيف مسخر للقوي، وأن خاصة الناس مسخرون تسخيرا ما لعامتهم كما عامتهم مسخرون لخاصتهم. فعجلة الحياة تروسها متشابكة ومتداخلة، ولولا ذلك لما تمكنت من السير والحركة. ومن هنا أيضا تبرز حكمة اللطيف الخبير الذي يعلم من خلق، تبرز حكمته وراء هذا التفاوت. يتوج ذلك قول رب العالمين جل علاه حيث يقول في الحديث القدسي: إن من عبادي لمن لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي لمن لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي لمن لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسقمته لفسد حاله، وإن من عبادي لمن لا يصلح إيمانه إلا السقم أي المرض ولو أصححته لفسد حاله. ثم يقول رب العالمين: وإني أدبر أمر عبادي بعلمي بقلوبهم إني عليم خبير. وعلى هذا فقد أرسى الإسلام قواعده على أسس وضيئة ومعالم واضحة تضمن لمجتمعه أن يعيش في إطار من التآلف والتراحم والتعاطف والتلاحم والتعاون على البر والتقوى بعيدا عن كل إثم وعدوان، ليكون مجتمعا مثاليا متكاملا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، أو كالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله. ولتحقيق ذلك دعا الإسلام أبناءه بأسلوب تربوي راق إلى سخاوة النفوس، وحثهم على أن يكونوا رحماء فيما بينهم تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، متعاونين فيما بينهم على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. وغرس فيهم من القيم والمثل ما جعلهم يحملون أموالهم بأيديهم طائعين ليقدموها إلى المحاويج من عباد الله بنفس سخية راضية. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فجعل في أموال الأغنياء حقا معلوما يسع فقراءهم، ففرض زكاة المال وغيرها، وأوجب صدقة الفطر وشرع الأضحية وعالج الأخطاء للمسلمين أو تقصيرهم بالكفارات، وهذه كلها منابع تصب في نهر العوز والحاجة معالجة أسباب الفقر في المجتمع الإسلامي بالطريق الأمثل والسبيل الأقوم. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: تحت عنوان وتعاونوا على البر والتقوى، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ مهدي عبد الحميد. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: جاء في سنن أبي داود وصحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يخرج من المنزل يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: في هذا النص النبوي الكريم تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيفية ابتداء الصفحة اليومية، فهي تبدأ بإعلان العبد أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يستعين بالله سبحانه، بسم الله، ثم يثني بأن يعلن أنه مع مباشرة الأسباب لا بد من التماس النتائج والثمرات من الله سبحانه وتعالى، فيقول: توكلت على الله، ثم يقفي على ذلك وينهي باعترافه بأن المحاولات التي يحاولها والقوى العضلية التي يمتلكها لا وزن لها إذا قيست بحول الله وقوته، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.

إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام السابعة من صباح الاثنين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مستمعين الكرام، حان الآن موعدكم مع القارئ الشيخ محمد رفعت، تلاوة اليوم من سورة الإسراء.

الأقصى الذي

ممكن

أمامكم.

كتبته فضلا

فإنما

عليه.

0: هكذا مستمعين الكرام عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة الإسراء، تلاها القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. الله.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. الحديث رواه الإمام البخاري، وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وضح هذا الحديث بعض أمور أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها أكبر الكبائر، ولكن هذا الوصف لها ليس على سبيل الحصر، إذ أن هناك أموراً أخرى غير المذكورة، وهي أيضاً من أكبر الكبائر، مثل قتل النفس التي حرم الله، والزنا بحليلة الجار، إلى غير ذلك. فكأن المراد من الحديث بيان بعض ما تدعو إليه الحاجة، وكأن تقدير الكلام من أكبر الكبائر كذا وكذا. وأيضا فليست الأمور المذكورة في درجة واحدة، بل إن أشدها حرمة وقبحا الإشراك بالله، وقد عطف عليه العقوق وقول الزور تنبيها على شدة قبحها ووقوع كثير من الناس فيها، وتوضيحه للشرك بأنه أول تلك الكبائر لما يترتب عليه من فساد سائر الأعمال وعدم قبولها، ولأن الإيمان هو أساس العقيدة والسلوك. وقد حث القرآن الكريم على إخلاص العقيدة لله تعالى، وبين أن من صفات عباد الرحمن الذين يستأهلون رحمة ربهم وفضله أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، فالله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وجميع ما عداه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولهذا فنهاية من أشرك أحدا مع ربه أن يقعد مذموما على إشراكه مخذولا، لأن الله تعالى لا ينصره. قال سبحانه: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وأما عقوق الوالدين فالمراد به كل ما يؤذيهما قولا كان أو فعلا، فالواجب طاعتهما إلا فيما يغضب الله. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقد أمر سبحانه بالإحسان إليهما، وقرن برهما بعبادته في قوله جل شأنه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولم يأمر بعدم الإساءة إليهما إشارة إلى أن مجرد ترك الإساءة لا يفي في جانبهما، بل لا بد من الإحسان إليهما. وحين كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه على ذلك متكئا، اعتدل جالسا عند النهي عن قول الزور تأكيدا لحرمته، فقال: ألا وقول الزور، والمراد شهادة الزور، وفي رواية: ألا وقول الزور وشهادة الزور. وهذا العطف لشهادة الزور على قول الزور للتأكيد، وليس من عطف الخاص على العام، لاقتضاء كون الكذبة الواحدة كبيرة، وليس كذلك. ومعلوم أن مراتب الكذب تتفاوت بتفاوت ما يترتب عليه من مفاسد. وقال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يكون من الخاص بعد العام، ولكن يحمل على التأكيد. وقوله: فما زال يكررها حتى قلنا ليته يسكت أو ليته سكت، أي شفقة عليه وكراهية لما يترتب عليه من إزعاجه. وهذا يدل على أدبهم العالي وذوقهم الرفيع وخلقهم الفاضل وحبهم الجم لرسولهم صلى الله عليه وسلم. أما السبب في شدة الاهتمام بشهادة الزور فلأنها أكثر وقوعاً وأيسر على الناس، ولتهاون الكثير فيها أكثر من غيرها. أما الشرك فإن قلب المسلم ينفر منه، وأما العقوق فلا يستقيم معه قلب المسلم ولا طبعه، ولكن الزور له من الدواعي والأسباب ما قد يحمل الكثير من ضعاف القلوب وضعاف الإسلام عليه، كالحقد والحسد والعداوة ولما يترتب عليه من الإضرار بالغير. وقد نزه الله تعالى عباده المستحقين لرحمته الموصوفين بأنهم عباد الرحمن، نزههم عن تلك الصفة القبيحة في قوله: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. نسأل الله العافية وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
2: اللهم صل.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، قضاء حوائج الناس عبادة عظيمة، ولمن أراد الثواب عليه أن يسعى دائما لمساعدة المحتاج، لأن من يسعون في قضاء حوائج الناس يعينهم الله تبارك وتعالى على قضاء حوائجهم. وكان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يحتذى به في قضاء حوائج الناس. ففي الحديث الذي رواه أبو هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقضاء حوائج الناس قد يكون بما تيسر من العلم أو من المال أو بنصيحة أو بإنذار معسر. قال صلى الله عليه وسلم: ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولا أن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. وإن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم في الخير وحبب الخير إليهم، إنهم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. أخي الحبيب، كن سببا في قضاء حوائج الناس، فمن كان سببا في قضاء حوائج الناس سخر الله له من يقضي له حاجاته، فكن سببا في قضاء حوائج الناس يقضي الله تبارك وتعالى لك ما أردت من حوائج ولأبنائك. اللهم اجعلنا ممن يسعون في قضاء حوائج الناس.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
7: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
6: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الحجرات. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول أسباب عدم ادعاء الخلق من أي إنسان، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم، ويتحدث حول عدم جواز المن بالإيمان والإسلام على الله تعالى، وذلك من خلال الآية 15 من سورة الحجرات، من قول الحق عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، مش يعبدوا على حرف بقى، إن حاجة سرتهم يظلوا على إيمانهم منكرم، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، في أن يقولوا آمنا. مش أنتم اللي ما عندكوش إيمان قلبي وبيدوب أسلمتم وتقولوا آمنا؟ لا، ما تقولوش آمنا، قولوا أسلمنا، سلمنا أمرنا لك اللي انت عايزه بنعمله. نعم. إنما المؤمنون، أي بحق الذين آمنوا بالله ورسوله، بالله إلها واحدا خالقا قادرا قيوما ورسوله مبلغا عنه، آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا في هذه القضية وجاهدوا. والدليل على أنهم لم يشكوا أنهم ضحوا بأموالهم
10: والمال أعد شيء ثم ضحوا بأنفسهم والنفس أعد شيء، يبقى دليل على أنهم صدقوا كل ما قال. أن اللي بينفق ماله ده في سبيل الله هيبقى له كذا وكذا وكذا، لو لم يكن على يقين من صدق هذه القضية ما ضحى بماله. واللي يقول اللي هيدخل المعركة ويموت يموت شهيد ويبقى حي، إن ما كانش معتقد دي ما يتقدمش علشان يموت، فلازم يتقدم موت. ولذلك يكافئ الله من ضحى بنفسه ليموت في الحرب، يقول لا أنت ضحيت بنفسك عشان تموت، لكن أنا واهب الحياة سأبرئك من الموت فلا تموت أبدا لأنك ستكون حيا عندي. يبقى ما ماتش لأنه عمل إيه؟ لأنه ضحى بحياته. يقول له لا أنت ضحيت بحياتك إيه؟ ولذلك أنا إيه؟ هجعلك حي عندي. معنى عندي يعني إيه؟ اوعى تقول طب ما احنا لما ننبش عليه الأرض نجده مش عارف ما. قال لك هو حي عندكم؟ ده حي عندي، ده حي عندي، يبقى هيعامل معاملة الجنة. ولذلك أحياء عند ربهم إيه؟ يرزقون، يعني يأكلوا ويشربوا مش عارف إيه. الله، يبقى لأنه وهب دمه يقول له أنت وهبت دمك ليه سأبرئك من الموت، مش هتموت تفضل حي. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما سأله سيدنا زكريا لما بلغ من الكبر عتي، وبعدين قال يا رب هب لي من لدنك وليا يرثوني، مش كده، وامرأتي عاقر، الحكاية القصة الطويلة دي. طب وهو عمل كده ليه؟ ما دام امرأته عاقر وهو بلغ من الكبر عتي، ايه اللي جرأه انه يطلب من ربنا؟ اللي جرأه مريم، لانه لما دخل عليها مره وهو بيكفلها وجد عندها اشياء هو ما جابهاش، ام قال لها ان لك هذا، منين جاي ده؟ دي بتعلمنا اللقطه القرآنيه، بتعلمني ان رب كل بيت اذا رأى في بيته شيئا لم يأتي به لازم يسأل ده جه منين؟ تعالي يا بنت انت لابسه البتاع ده انا ما جبتوش، جايبها منين؟ انتوا جايبين؟ الله، يبقى لو ان كل واحد كده يبقى ايه الامور تمشي بحق ولا ما تمشيش بحق. فبالله ان لك هذا، جايبه منين؟ قالت له ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. يا ترى جه فكهه الصيف جابها في الشتاء ولا فكهه الشتاء جابها في الصيف وهو ما جابهاش؟ قالت له يا اخي ان الله يرزق من يشاء، هو انت بس اللي بتلبس؟ انا ام هنالك دعا زكريا ربه، هنالك اي لما سمع الكلمه دي دعا ربه قال له طب ما دام يا رب بترزق من غير حساب أنا بلغت من الكبر فيها وامرأتي عاقر، هات لي إيه؟ يبقى مين اللي جرأه على الحكاية؟ ستنا مريم. وجرأته ليه كده الجراءة دي؟ إنما جعل الله هذه الجرأة في طلب وهو بلغ من الكبر عتيا وامرأته عاقر في إنه يديله، إنك أنت اديت مريم من غير حساب، ادينا راخر من غير حساب، مش كده؟ صحيح مريم قالت له كده، إنما مريم خلاها تنطق هذه الكلمة لأنها سيكون لها تاريخ معها، بعدين هتحبل هي وتولد من غير ذكر، تبقى تفتكر الكلمة بقى بتاعتها، إن الله يرزق إيه؟ من يشاء بغير إيه حساب. أهو لما زكريا طلب من الله من غير حساب يعني يديله ده، إداله إيه؟ ولد، مش إداله ولد بس، وسماه إيه؟ سماه يحيى. طيب لما يسميه يحيى، طب ده إحنا لما بنسمي واحد سعيد أمل أن يكون سعيدا، وإنما ما نملكهاش. لما نسميه فضل أمل أن يكون فاضلا، لما نسميه ذكي يبقى أمل أنه يبقى ذكي، إنما أملك دي ده أمل أنه يكون كده. لكن إذا كان الذي سمى هو الذي يقدر، قال سميته يحيى يبقى حيحيا ولا ما يحيا؟ إنما يحيا ويموت قالوا لا ده تموت شهيد كمان عشان تبقى حياة متصلة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون في أن يقولوا آمنا. إنما أنتم من تصدقين لأنكم كذابين، منيتم علي الإسلام ومع ذلك كذبتم في الحقيقة. أولئك هم الصادقون أي في قولهم إيه؟ في قولهم آمنا. وبعدين قال لهم اوعوا تقولوا آمنا أكن شيء ما عرفوش، يعني هتعلمون أنا دينكم، داني بعلم كل حاجة، بتقولوا آمنا ثواني مش عارف إن كنتوا آمنتوا ولا ما آمنتوش. قل أتعلمون الله بدينكم؟ طب أنا عارف اللي آمن واللي ما آمنش والمنافق ولا مش منافق، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، بقى مش أعرف اللي في الأرض إزاي؟ مش معقول. قل أتعلمون الله بدينكم أي تدعون أنكم آمنتم والله لا يعلم إيمانكم، أنتم تقولوا آمنتم، أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ومش بس في السماء والأرض، السماء والأرض دي بعض الكون، السماء والأرض ما السماوات والأرض وما بينهما إلا كحلقة ألقاها إيه ملق في فلاة. إيه السماء والأرض دي؟ وإذا كان هذا يعلم ما في السماوات وما في الأرض، قال لك لا مش بس ده، هو بكل شيء عليم حتى ما لم يعني عرفنا السماء وعرفنا الأرض، إنما برضو عرفنا الأرض يمكن كلها، إنما السماء ما عرفناهاش كلها، وما وراء السماء والأرض ما عرفهاش، هم لازم يجيب الثانية دي، وما في الأرض والله بكل شيء بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، يقولوا إحنا أسلمنا بدون إيه قتال، وغيرك أسلم بقتال، يبقى إحنا بنمن عليكم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم. هو الإسلام ده هيجيب لاني نفع، ولا الإسلام وعمل الطاعة هيجيب لكم انت النفع؟ وانتوا لو ما صلتوش وكفرتوا كلكم ايه اللي هيأثر علي؟ لو امنتوا كلكم ايه اللي هيزيد في ملكي؟ لو كفرتوا كلكم ايه اللي هينقص من ملكي؟ يبقى المسألة ان كنت تمن، انا اللي امن عليك، دليتك على الطريق الذي يريح ضميرك ويريح نفسك ويريح العالم من شرك ان وجد فيك شر، ويريحك من شر الناس ان وجد فيهم شر. يبقى مين اللي يمن بالاسلام؟ قل الله يمن عليكم ان هداكم للايه؟ يبقى المنه لمين؟ لانك تمن على واحد بشيء اعطيته؟ لا، الاشياء اللي فيها نفع لك ما تمنش عليها بقى، ولا بديك هديه كده من عندي تقول انا امن عليك انني خدت الهديه بالذمه كده؟ لا، ده اللي امن عليك انني اديك الهديه. من الذي هداك للاسلام؟ اللي وضع مبادئ الاسلام عشان يحمي حركه الحياه من بعض، مين اللي عملها؟ يبقى انت تمن علي انني هديتك للاسلام، اولا شرعت الاسلام ثم هديتك الى الايه؟ وخليت عقلك يختار الايه؟ الاسلام. يبقى المنه لمين؟ المنه لله ولرسوله. قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم. الله، ما في السماوات، ده السماوات والأرض هي عجيبة من نفسها، وده ما في السماوات وما في الأرض. يبقى السماء والأرض دي حاجة بسيطة بالنسبة للي فيه، الظرف ولا المظروف؟ المظروف يبقى أنفس من الظرف، يعني الخزانة فيها ذهب وفيها كذا، هل الخزانة أنفس من اللي فيها ولا اللي فيها أنفس؟ طب ده أنا عملت الخزانة عشان تحفظ اللي فيها، يبقى اللي فيها أنفس ولا لا؟ طب فإذا كان الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يبقى اللي في السماء والأرض أنفس من السماء والأرض، يعني أسرع، بتتجلى لنا كل يوم، كل يوم تتجلى لنا أشياء، مفهوم؟ يمنون عليك أن أسلموا، والمن هو إنك أنت تعمل الشيء وتمن به إنني عملته، إنما ما متمنش على شيء أنت ما عملتوش، ده اللي عمله لك ربنا، واللي منزل لك الهداية ربنا، واللي خلاك تفكر في الكون ربنا. يبقى المن يبقى لمين؟ يبقى لله ولرسوله، يبقى ما تمنش، يبقى كذاب. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ليه؟ هداكم يعني إيه؟ جمع لكم هدى، الهدى دي هو اللي هينفعكم في الإيه؟ في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك احنا قلنا أظن في الحلقة اللي فاتت لما قول أولئك على هدى، أولئك على هدى، اوعى تفتكر ان الهدى يكلفك مشقة، ده الهدى شايلك عشان يوديك للغاية السعيدة في دنياك وفي ايه؟ وفي اخرى. يبقى انت ما تمنش عليا بقى، انا اللي ايه؟ انا اللي من عليك. قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين في دعوى الايمان. ولكن ما انتوا الصادقين تبقوا برضو كذابين، وبعدين بتقولوا من علينا. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. غيب السماوات والأرض، يبقى كأن السماء والأرض العجيبة اللي قدامك دي مش كل حاجة، ده دي الخزنة اللي فيها النفائس، يبقى لازم النفائس تكون إيه؟ أغلى من الإيه؟ من الأرض ومن الإسم. بدليل أدي إحنا مثلا دلوقتي نتكلم في التليفون لا سلك، نقوم نكلم أمريكا، إيه اللي قبل إيه اللي نقل أسير في الهواء ما كناش نعرفه، وبعد ذلك حط أجهزة تلفزيون متعددة 20 جهاز في الحتة دي، وخلي واحد وجهه كده وواحد وجهه كده وواحد وجهه كده وواحد وجهه كده، كلهم بيستقبلوا من هواء متفاوت، ده واخد من الهواء ده وده واخد من الهواء ده واخد من الهواء ده، وبعدين تطلع الصورة واحدة، الصورة إيه؟ يبقى لله في أسرار الهواء سر، عمال ينقل لك الصوت وينقل لك الإيه؟ وينقل لك الصورة. فإذا كان ربنا عامل في هذه الأسرار يبقى حيث سخب عليه اللي في قلبك، وكنت آمنت أو لم إيه أو لم تؤمن، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يجي واحد مثلا يقول لك أنا حديك مطية توصلك إلى الغاية، يقوم يقول له أنا بمن عليك أنني خدت المطية. طب أنا بمن عليك أنني اديتك المطية، وما دام الهدى هيهديك إلى طريق الخير وإلى الغاية السعيدة، يبقى المنة اللي اداك المطية. نعم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. كرر حكاية الصدق ليه؟ لأنهم بدأوها بكذب، آمنا وهم ما أملوش، يبقى في كذب ولا لا؟ وبعدين بيمنوا بالإسلام، كم ذنب هنا؟ ذنب متعدد. يبقى قول الله وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، مش هنأخذكم اللي فات، هنأخذهم من أول وجديد، إحنا أولاد دلوقتي. لا يلتكم من أعمالكم شيئا لأن الله إيه؟ لأن الله غفور رحيم. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين في دعوة الإيه؟ في دعوة الإيمان. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. قال لك بصير بما تعملون، هل بصره بما نعمل؟ بيجي وقت العمل ده بصير بما تعمل، لأنه عارف أنت هتعمل إيه، يعني قبل أن يوجد الشيء عارف أنت هتعمل إيه، لأنه خلق وكتب عليك كل حاجة، فلان مختار وحيعمل كذا وحيعمل كذا وحيعمل كذا، يبقى عرفه قبل أن إيه. ولذلك يقول لك يعلم السر وأخفى من السر. أخفى من السر إيه؟ إنه عرفه قبل ما يتوجد. ولذلك لما يقول لك ويعلم ما في الأرحام، وهم جابوا أجهزة يعرفوا البنت، قال لك من اللي قال يا أخوان اللي في الأرحام بس بنت وولد، يعني ذكر وأنثى. اللي في الأرحام حاجات كتير أوي، ذكي ولا شقي ولا غبي ولا غني ولا فقير ولا طويل ولا قصير ولا أسمر ولا أبيض. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
6: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
11: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
12: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما حكم إعطاء مال لشخص بغرض تشغيله وأخذ نسبة شهرية ثابتة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عندنا فارق بين التعامل بين الأفراد وبين التعامل بين الفرد والأشياء الاعتبارية أو المؤسسات الاعتبارية، فتختلف الفتوى بحسب اختلاف الأشخاص. فإذا كان التعامل بين فرد وآخر أو مجموعة وأخرى من الناس وليس بمؤسسة، فإنه لا يجوز مثل هذا التعامل، لأنه مضاربة فاسدة. المضاربة أن أعطيه مالي ليتجر فيه، يضارب فيه بعمله، وبعد ذلك نحدد نسبة من الربح بيني وبينه. أما أن يكون ثابتا بين الأفراد فهذا لا يجوز، وأيضا هو مجرم بحكم القانون لأنه من باب توظيف الأموال. أما إذا كان التعامل بين الأفراد ومؤسسات الدولة أو الكيانات الاعتبارية تحت مظلة الدولة، فإن العلم يحكمها، كالبنوك مثلا، ففيها علم البنوك أو النقود والاقتصاد، وفيها أيضا السياسة النقدية، والخبرة تدخل فيها ولا تخسر، ويكون الأمر واضحا ولا يكون هناك نزاع. ولذلك أجيزت بالنسبة للبنوك مع الأفراد، ولا تجوز بين الأفراد بعضهم بعضا، والله أعلم.
2: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، وقد أعلنت إشارات ضبط الوقت 8. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم دكتور وليد الحسيني، وها هي فترة إذاعية جديدة تمتد بكم حتى 11 بمشيئة الله وعونه. معنا من هندسة الهواء الزميل محمود الطناني، وأسعد بصحبتكم خلال هذه الساعات وسام البحيري. نتمنى لكم دائما النفع بما نقدمه. اللهم إنا نسألك قلبا متوكلا عليك، مطمئنا بذكرك، راضيا بقضائك، مؤمنا بحكمتك. اللهم ارزقنا حسن السعي في كل خير، وأعنا على طاعتك. اللهم بارك لنا في وقتنا وعملنا وأرزاقنا. اللهم إن ضاقت بنا السبل فأنت رجاؤنا، وإن ضعفت قوتنا فأنت مولانا، وإن تكاثرت همومنا فأنت أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير كلها، واصرف عنا أبواب الشر كلها. اللهم اجعلنا ممن يسعون في نفع عبادك ابتغاء مرضاتك. اللهم لا تعلق قلوبنا إلا بك، ولا تجعل اعتمادنا إلا عليك، واجعل اللهم يقيننا بوعدك أعظم من خوفنا من الدنيا وما فيها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل خاتمة أمرنا خيرا، واملأ حياتنا نورا وبركة وهدى وسكينة. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القارئ الشيخ عبد العاطي حسن ناصف ولد في 12 من شهر يناير من عام 1933 بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وقد حفظ القرآن الكريم وتعلم التجويد ولم يتجاوز عمره 15، ثم تعلم القراءات. وقد قرأ القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف في العديد من المناسبات، وذاعت شهرته في كل المحافظات حتى تقدم للالتحاق بالإذاعة ليتم اعتماده رسميا قارئا للقرآن الكريم في عام 1969. وقد اشتهر القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف بحبه لأولياء الله الصالحين ومساجد آل البيت، حتى أطلق عليه لقب قارئ الأولياء. وفي مثل هذا اليوم 8 من شهر يونيو من عام 2014 رحل عنا القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إخوة الإيمان والإسلام، ومن تسجيلاته نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف، وقد أذيعت هذه التلاوة بمناسبة ذكرى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، أسماء الله الحسنى هي أعظم ما يتعرف به العبد إلى ربه، فهي تدل على كماله وجلاله وجماله سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، وهو الغفور الذي يقبل التوبة ويغفر الذنوب، وهو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها بحكمة بالغة، وهو الرزاق الذي يرزق عباده ويكفيهم. علينا إخوة الإيمان أن نكثر من التأمل في أسماء الله الحسنى.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام بمشيئة الله وحوله، وقبل التاسعة بخمس دقائق نلتقي وإياكم مع فقرة من المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري وما يتيسر من سورة يوسف. ولنا لقاء مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما يتيسر من سورة البقرة، وذلك في العاشرة من صباح اليوم. ومن برامجنا خلال هذا اليوم نلتقي مع برنامج سئل فأجاب مع دكتور محمد مصطفى يحيى في التاسعة وخمس وعشرين دقيقة. أما برنامج من كنوز المعرفة من إعداد أمل سعد فنلتقي به في العاشرة والنصف حول مفهوم الاصطفاء، وذلك من فضيلة الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف. ونتوقف مع آية من سورة النساء بصحبة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل من الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف بصحبة الزميل محمد جمعة من خلال برنامجه قراءة في كتب التفسير في العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة. ونلتقي بعد ذلك وقبل الحادية عشرة بربع الساعة مع فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. ولنا لقاء آخر مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم في الحادية عشرة والربع. أما برنامج من المكتبة الإسلامية فيتوقف اليوم مع كتاب تحت عنوان شبهات مزعومة حول القرآن الكريم وردها، وهذا الكتاب مؤلف للدكتور محمد الصادق قمحاوي، ويطلعنا على تفاصيل هذا الكتاب ضيف البرنامج الدكتور عادل أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، ويقدم لنا هذا البرنامج الدكتور كمال نصر الدين. نلتقي مع القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي في تلاوة مباركة من سورتي الواقعة والحديد قبل الثانية عشرة بخمس دقائق، ونتعرف على موقف السنة المطهرة من قيمة الوحدة والاعتصام بحبل الله عز وجل من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة الأستاذ بجامعة الأزهر من خلال حوار يجريه الزميل إسماعيل ليودار وبرنامجه الدين القيم. هذا البرنامج يأتيكم في الثانية عشرة وثمان دقائق، ويؤذن بصلاة الظهر قبل الواحدة بست دقائق. أما قرآن الظهر لهذا اليوم فهو للقارئ الشيخ عبد العاطي ناصف، ونزيع على حضراتكم هذه التلاوة من سورة الأنبياء بمناسبة ذكراه. وبالنسبة للفترة المفتوحة التي تأتيكم تحت عنوان الإسلام والحياة، والزميل محمد جمعة يستضيف الدكتور محمد عبد العالي الدومي من علماء الأزهر الشريف ليجيب على تساؤل كيف نستقيم على طاعة الله ورسوله. إخوة الإيمان والإسلام، هذه الفترة المفتوحة تأتيكم في الخامسة بمشيئة الله وعونه، ونوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العصر يؤذن بها بمشيئة الله وحوله في الرابعة والنصف. بعد ذلك نعيش مع تلاوة للقارئ الشيخ طه الفشني وما يتيسر من سورة النحل. قرآن المغرب يأتيكم في السابعة وعشر دقائق للقارئ الشيخ عبد العاطي ناصف وما يتيسر من سورتي الصافات والعلق، ويؤذن بصلاة المغرب قبل الثامنة بخمس دقائق. بعد ذلك نعيش نصف الساعة مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في تلاوة من سورتي الزخرف والدخان. إخوة الإيمان، ويؤذن بصلاة العشاء بمشيئة الله وحوله في التاسعة وثمان وعشرين دقيقة. بعد ذلك نعيش مع تلاوة من سورة النمل بصوت القارئ الشيخ أحمد رزيقي. أمسية الليلة تأتيكم من رحاب المسجد الكبير بقرية كفر هورين بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، ونستمع في هذه الأمسية المباركة إلى تلاوة للقارئ عبد الناصر حرك، وإلى كلمة من الشيخ أحمد عبد المحسن والي من علماء الأزهر، وتختتم بابتهالات للمبتهل محمد عبد الحميد جاد. ويقدم لنا هذه الأمسية الزميل عمر سلامة. قرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر في تلاوة من سور الزمر والقمر والرحمن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعيش الآن ربع الساعة مع تلاوة من سورة التوبة بصوت القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، تعلمنا سورة يوسف الصبر على البلاء والثبات عند الشدائد، وتعلمنا الثقة بالله تبارك وتعالى والتوكل عليه في جميع الأحوال. سورة يوسف تعلمنا العفة ومقاومة الفتن، تعلمنا التسامح والعفو عند المقدرة. سورة يوسف تعلمنا أن الفرج يأتي بعد الضيق، وأن تدبير الله خير من تدبير البشر. هيا بنا إخوة الإيمان نعيش مع المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري في تلاوة مباركة من سورة يوسف بدءا من الآية 39.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات من سورة يوسف، تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: إذاعة
0: إذاعة
1: القرآن
0: القرآن
1: الكريم
0: الكريم
1: من
0: من
1: القاهرة
0: القاهرة
1: تقدم
2: أن

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج البخاري في صحيحه: كان لأبي بكر الصديق غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال الغلام: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه يده فقاء كل شيء في بطنه.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نعيش الآن مع تلاوة من سورة الأنفال يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

0: من آيات الله البينات من سورة الأنفال تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود. إخوة الإيمان، بعد دقائق نلتقي وإياكم مع القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي في تلاوة من سورة الأعراف. ساعتنا الآن 9:39.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما حكاية قوم فرعون كما حكتها الآية في سورة الدخان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، في قوله تعالى: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. ففي هذه الآية الكريمة في سورة دخان نرى أن هذه السورة حكت أحوال مشركي مكة وما كان منهم من معارضة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتورطهم في العناد وإلحاق الأذى بالمؤمنين وتماديهم في ذلك حتى استحقوا ما وقع عليهم من عذاب أليم بدخان مبين غشيهم من كل صوب وناحية، واضطرهم أن يلجأوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم برفع العذاب عنهم، فقد آمنوا وتابوا وقد كشف الله عنهم العذاب قليلا، وهو عليم بحقيقتهم وهو عليم بسوء طويتهم، إمهالا لهم إلى الانتقام الأعظم والبطشة الكبرى في يوم القيامة، وذلك في قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وجاءت هذه الآيات لتقرر أن فتنة مشركي مكة لم تكن بدعا من النفوس البشرية، وإنما جرت فيهم على سنن ما جرت عليه في قوم فرعون وغيرهم من الأمم السابقة. والمعنى: ولقد امتحنا واختبرنا قبل مشركي مكة قوم فرعون بإرسال موسى عليه السلام إليهم، فلم يكن منهم إلا التمرد والعصيان، أي عاملناهم معاملة المختبر الممتحن ليظهر حالهم ولتتضح حقيقتهم، فأمهلناهم ووسعنا عليهم في الرزق ووفرة النعمة. فيكون معنى الفتنة ما يفتتن به الشخص وما يغتر به فيصرفه عما فيه صلاحه، كما في قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومعنى قوله تعالى: وجاءهم رسول كريم، أي وشاهدوا من دواعي التذكر وموجبات الاتعاظ ما يوجب السمع والطاعة، حيث جاءهم موسى عليه السلام وهو كريم على الله، كريم في نفسه، متصف بالخصال الحميدة والصفات الجليلة حسبا ونسبا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يبعث نبيا إلا في أحساب قومه وأشرف أنسابهم، جامعا لأنواع المحامد وكريم المنافع. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة من سورة الأعراف، يتلوها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
3: أعوذ بالله من

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الأعراف تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهديمي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة المبتهل الشيخ سيد النقشبندي.

0: العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نبقى الآن مع هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا بدءا من الآية 72 من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن

وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.

واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات،

0: صدق الله العظيم.
1: وبذلك إخوة الإيمان والإسلام نكون قد توقفنا عند الآية 15 بعد 102 من سورة البقرة، ترتيل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. في 11:45 نلتقي مع فقرة أخرى من فقرات المصحف المرتل. الآن 10:30.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من كنوز المعرفة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد، في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. الصفي كلمة واسعة لها أصل قرآني، فمعناها الاجتباء والاختيار والتقريب. قال الله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا. وقال الله جل وعلا في حق موسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فكلمة صفي أوسع من كلمة ابن، وأوسع من كلمة أخ. فالصفي قد يكون ابنا، وقد يكون أخا، وقد يكون طالبا لك، وقد يكون شيخا لك، وقد تكون الزوجة، وقد يكون الزوج، وقد يكون جارا، وقد يكون صديقا. فكل من تؤثره على غيره وتقربه منك وتدنيه وله في قلبك محبة وحفاوة وبينك وبينه حياة قلبية واسعة، فهذا يسمى صفيا. والله جل وعلا كتب على الناس الموت، وكل صفيين لا بد أن يفترقا. والصديق رضي الله عنه ورد عنه لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم فبلغه الخبر دخل بيت عائشة، فلما كشف عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض، فقبله وقال: وصفياه. والمقصود بالصفي من حيث الجملة كل من قربته بصرف النظر عن قرابته أو عدم قرابته أو سنه أو غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إن الله جل وعلا يقول: ما لعبدي إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا. ولا ينتهي الخبر عند هذا، إنما قال: ثم احتسبه. ومعنى الاحتساب أي الصبر المقرون برجاء الثواب، بمعنى أن المبتلى بفقد صفيه يصبر وهو يرتجي الثواب من الله جل وعلا. فإذا وقع هذا من الرجل أو من المرأة إذا فقد صفيا له فاحتسبه عند الله جل وعلا، فليس له عند الله جزاء إلا الجنة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن رب العزة: فليس له إلا الجنة، يدل على عظم هذا العمل، لأن الله لم يعلق الجنة على عمل مفرد إلا في جلال الطاعة، كما في الحج المبرور قوله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فعلق الجنة هنا بعمل بدني مالي تعبدي وهو الحج، وكذلك هنا في الحديث علق الجنة على عمل قلبي وهو الصبر. وينجم عن هذا أمور وفوائد كثيرة من هذا الحديث أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن المؤمن ينبغي أن يحتسب الأجر من الله في كل نازلة تنزل به، أي في كل أزمة أو مصيبة أو كارثة تحل به، فعليه أن يحتسب أجرها عند الله عز وجل. حتى لو انطفأ سراج بيتك تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. والمعنى أنك تقول: أنني لا أستغنى أبدا عن الله عز وجل، ولا عن عطائه ولا عن رحمته. ومن فوائد الحديث أن يوطن الإنسان نفسه على مفارقة من يحب. يقول الحسن البصري: اعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وكن كما شئت فكما تدين تدان. ومن فوائد الحديث أيضا ألا يعلق الإنسان قلبه بأحد من أهل الدنيا، فلا يكون في القلب إلا الله عز وجل. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا من أسرار كتابك. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كماكم آياته عصما.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول قول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. هذه الآية من سورة النساء. وبينتم فضيلة الدكتور في الحلقة السابقة أن الحق سبحانه وتعالى انتقل كما هو المعهود في القرآن الكريم بعد أن يبين وعيد وعذاب هؤلاء المشركين وهؤلاء العصاة، يرغب الله عز وجل عباده المؤمنين في الثواب والجزاء لهم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. نصل إلى قول الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية: تجري من تحتها الأنهار. لماذا عبر عن الأنهار بالجريان؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصفت الجنات بأنها تجري من تحتها الأنهار، وفي هذا إيحاء بأنها عالية مرتفعة وأن الأنهار تحتها، وجريان الماء يوحي بحيويتها وأنها مأهولة بأهلها، والفعل تجري يؤكد ذلك لأنه مضارع دال على التجدد والاستمرار ودوام النعيم. فهي جنات مأهولة مرتفعة عالية تحتها الماء يجري، وهذا دليل على أنها مأهولة بسكانها، حية بما فيها وبمن فيها. ومجيء حرف الجر من في قوله تعالى تجري من تحتها فيه إشارة إلى أن الأنهار تنبع منها، فهي مصدر النبع. وقول الله تبارك وتعالى خالدين فيها،
2: هذا غير يعني ما ورد في بعض تجري تحتها الأنهار
3: في آية واحدة أو واحدة في سورة التوبة تجري تحتها الأنهار. هذا يدل على أن الماء في هذه الآية الكريمة تجري تحتها ليست نابعة من تحت الجنات، وإنما نابعة من مكان بعيد، والأنهار تجري تحتها. وأيضا في هذا من الجمال ما فيه، فكلاهما فيه جمال، أن ينبع الماء من تحتها أو أن يجري من تحتها، فيه هذا وفيه ذاك. في قول الله تبارك وتعالى خالدين فيها أبدا، هذا وصف ثالث للجزاء، حيث وصف بوصفين قبله، أحدها أنه جنات حدائق وأنهار، وهذا نعيم مادي، والثاني نعيم معنوي، وهو الالتذاذ بهذه النعم.
2: معذرة يا دكتور، يعني تذكرت آية ونزلت من تحتها وتحتها، يعني وكأن فرعون لما تباهى بملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي،
3: من تحتي،
2: وكأنه يقول لو قال تحتي كأن غيره هو الذي أجراه.
3: نعم.
2: فكأنه تذكر تحتي. أنه إله فقال من تحتي، هو الذي يعني مبدأ يجريه،
3: مبدأ منبع الماء من تحته وليس من مكان آخر بعيد،
2: حتى لا ينسب لغيره،
3: حتى لا ينسب
2: لغيره، يتنافى مع ألوهيته. نعم. التي يدعيه،
3: وهذا طبعا سبحان من هذا كلامه.
2: نعم. نعم.
3: وهناك الالتذاذ بالنعم، يعني النعيم في الجنة نعيم مادي بالجنة وما فيها من أنهار، والنعيم الآخر نعيم معنوي هو الالتذاذ بهذه النعم، لأنه قد يكون هناك نعمة أمام عيني، نعمة مادية ولكن لا ألتذ بها، ولكن الالتذاذ بهذه النعم وانشراح الصدر بها هذه نعمة أخرى، نعمة معنوية. ويأتي هذا الوصف الثالث، وهو أنه نعيم خالد لا ينقطع ولا يعتريه تغيير ولا تبديل، في قول الله تبارك وتعالى خالدين فيها أبدا. وقول الله جل وعلا وعد الله حقا، أي وعد الله تعالى وعدا وأحقه حقا، فهو وعد ثابت صادق لأنه وعد الله، ومن أوفى بعهده من الله. وهذان توكيدان للجزاء المعد للمؤمنين، وعد الله حقا. ثم تختم الآية بقول الله تبارك وتعالى ومن أصدق من الله قيل، وهذا التوكيد الثالث للجزاء للمؤمنين الصادقين، وهو توكيد بليغ بطريق الاستفهام المتضمن معنى النفي والإنكار، والمعنى أنه لا يوجد من هو أصدق من الله فيما يقول، وقيلا أي قولا، يعني ومن أصدق من الله قولا، فهو مصدر. وفائدة هذه التوكيدات أنها جاءت في مقابلة تغرير الشيطان لأوليائه بالأوهام وبالوعود الكاذبة. وقد ذيلت الآية الكريمة هنا بقول الله تبارك وتعالى قيل، منصوبا على التمييز، ومن أصدق من الله قيل، لأن الحديث فيها عن جزاء أعده الله تعالى لعباده المؤمنين، والله تعالى قطع هذا الوعد لعباده فناسب الختام بقيل، ولأن الوعد نوع من أنواع القول وفيه معنى. لكن ذيلت آية سابقة وهي الآية 87 في قول الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا، وكان هذا ردا على من قد ينكرون البعث. ومن ثم أخبر الله تعالى بأن يوم القيامة يوم مجموع له الناس لا ريب فيه، وهذا إخبار فناسبه لفظ حديثا، ولكن نسب الآية هنا لفظ القيل.
2: بعد ذلك قال الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. الخطاب في هذه الآية للمسلمين وغيرهم.
3: نعم، في الآية السابقة وما قبلها أوعد الله تبارك وتعالى الشيطان وحزبه بالشر، وأن مأواهم جهنم ولا مهرب لهم عنها، ووعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالنعيم المقيم في جنات تجري من تحتها الأنهار، وأكد لهم وعده بذلك. جاءت هذه الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب لتبين لهم أن الأمانية ربما تتحكم في النفوس فتتمنى ما لم تعمل له، وتسير وراء ما تتمنى من غير ربط بين العمل والجزاء. وفي الآية تنبيه إلى أن الأمانية وحدها لا تغني، وأن الولي والنصير لا يغنيان عن إلحاق جزاء العمل السيء بصاحبه. ففيها تأكيد لمبدأ العدل الإلهي، فالثواب ملازم للطاعة والعقاب ملازم للمعصية. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق.
2: إخوة الإيمان، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الساعة الآن 11:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذا إخوة الإيمان هو موعدنا مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا بدءا من الآية 16 بعد 102 من سورة البقرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح،

وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم.

وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا

لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،

0: عظيم. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة البقرة. بعد دقائق نعود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عاصم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تمتد بكم بمشيئة الله وحوله حتى الثانية. معنا من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي، وأسعد بصحبتكم خلال هذه الساعات وسام البحيري. نتمنى لكم دائما أن نفع بما نقدمه. اللهم يا واسع الرحمة ويا كريم العطاء، نسألك في هذا الوقت المبارك أن تفتح لنا أبواب رزقك، وأن تشرح صدورنا بنور الإيمان. اللهم ارزقنا طمأنينة لا تزول، وفرجا قريبا لكل هم نحمله في قلوبنا. اللهم اجعل هذا اليوم بداية خير ونهاية كل حزن، واكتب لنا فيه توفيقا في كل أمر. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، وصحة في الأبدان، وراحة في النفوس، وسعادة لا تنقطع. اللهم اجعلنا من أهل الطاعة ومن المقربين إليك، ولا تحرمنا لذة الوقوف بين يديك. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، في ضوء الضحى حيث تتسلل الشمس برفق إلى القلوب قبل البيوت، تقف صلاة الضحى كهمسة سماوية لا يسمعها إلا من أنصت بروحه قبل أذنه، صلاة تشبه وعدا خفيا بين العبد وربه أنه مهما ازدحمت الطرق وتشعبت الهموم يبقى في اليوم باب مفتوح إلى السماء لا يغلقه التعب ولا تطفئه الدنيا، إنها صلاة الضحى، عليكم بها، فهي ليست مجرد ركعات تؤدى في وقت النهار، بل هي لحظة هدوء يلتقي فيها القلب بربه وسط زحام هذه الحياة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وهذا الترتيل المبارك بدءا من الآية 56 بعد 102 من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من

ميت. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت.

0: صدق الله العظيم.
1: وبذلك إخوة الإيمان والإسلام نكون قد توقفنا عند الآية 17 من سورة آل عمران، ترتيل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. اللقاء التالي بمشيئة الله وحوله يأتيكم في حوالي 1:15.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. نقدم عرضا وتحليلا لكتاب شبهات مزعومة حول القرآن الكريم وردها للشيخ محمد الصادق قمحاوي المتوفى في عام 1988، ومعنا ضيفا كريما الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف. ضيفنا الكريم، ما زلنا نقدم عرضا وتحليلا لهذا الكتاب المتفرد الذي أفرده صاحبه للرد على شبهات وادعاءات خصوم القرآن الذين يثيرون الافتراءات والأكاذيب حول النص القرآني. ومن الشبهات التي رد عليها المؤلف في هذا الكتاب التشكيك في مدى دقة تدوين القرآن، بدعوى أنه نزل في أمة أمية لا تعرف الكتابة وأصولها. والمؤلف يؤكد أن الكتابة ليست وحدها وسيلة حفظ العلم، وأن العرب في ذلك الزمان كان اعتمادهم الأكبر على قوة الذاكرة والرواية الشفهية التي اشتهروا بالبراعة فيها. نلخص كلام المؤلف في هذا الموضوع.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: إن أقوالهم في هذه التهم وفي تلك الشبهات يشبه بعضه بعضا في الكذب والافتراء، فنهايتهم التي ختموا بها شبهاتهم أقبع وأسخف من بدايتهم، لأنهم رتبوا كل ما قالوه على تلك الأكاذيب والمهاترات. وكل عاقل خبير بأن القرآن وصل إلينا محفوظا من كل عبث كما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، وكما خطه الله تعالى بقلمه في لوحه المحفوظ. قال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم، إن الصحابة كانوا لا يتقنون القراءة ولا يحذقون الخط والكتابة، ويرجع هذا فيهم إلى غلبة البداوة عليهم وبعدهم عن أسباب المدنية والحضارة وعدم اتصالهم اتصالا وثيقا بالأمتين المتحضرتين في العالم وقتئذ، أمة الفرس في الشرق وأمة الروم في الغرب. ومعلوم أن الكتابة والقراءة وانمحاء الأمية في أي بلد مرهون بخروجها من عهد البساطة إلى عهد المدنية والحضارة، فهذه الأمية وتلك البساطة قد جعلت الرجل منهم لا يعول إلا على حافظته وذاكرته فيما يهمه حفظه وذكره. ومن هنا كان تعويل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على حوافظهم يقدحونها في الإحاطة بكتاب الله عز وجل، لأن الحفظ هو السبيل الوحيد إلى إحاطتهم به. ولو كانت الكتابة شائعة فيهم حين ذاك لاعتمدوا على النقش في السطور بدلا من الحفظ في الصدور. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد عمل على كتابة القرآن كله، وكان له كتاب يكتبون الوحي، وكان بعض الصحابة يكتبون القرآن لأنفسهم كذلك. ولعلك لم تنس أن كتابة القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الغرض منها زيادة التوثق والاحتياط للقرآن، بتقييده وتسجيله بالنقش فوق تقييده وتسجيله بالحفظ.
4: نعم، إذن الاعتماد الأكبر كان على الحفظ في الصدور وقوة الذاكرة، والعرب في ذلك الزمان كانوا أشهر الأمم في ذلك، ومع ذلك كان هناك كتاب للوحي كتبوا القرآن الكريم ودونوه حال نزوله، زيادة في الحفاظ على النص القرآني وتنزيهه عن الاختلاط بغيره.
5: لذلك قال في الحديث الذي رواه مسلم ما معناه: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أمة يضرب بها المثل في الذكاء وقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وسيلان الذهن وحدة الخاطر، حتى لقد كان الرجل منهم ربما يحفظ ما يسمعه لأول مرة مهما كثر وطال، وربما كان من لغة غير لغته ولسان سوى لسانه، وحسبك أن تعرف أن رؤوسهم كانت دواوين شعرهم، وأن صدورهم كانت سجل أنسابهم، وأن قلوبهم كانت كتاب وقائعهم وأيامهم. كل ذلك وتلك خصائص كامنة فيهم وفي سائر الأمة العربية من قبل الإسلام، ثم جاء الإسلام فأرهف فيهم هذه القوة وتلك المواهب، وزادهم من المزايا والخصائص بما أفاد طبعهم من صقل، ونفوسهم من طهر، وعقولهم من سمو، خصوصا إذا كانوا يلتفتون حول أعظم رسول ويستمعون لأصدق حديث وهو كتاب الله تبارك وتعالى، فهنيئا لهم ولمن سار على طريقتهم وسلك مسلكهم.
4: أيضا من الشبهات التي يثيرها خصوم القرآن أن الصحابة الذين دونوا القرآن لم يعرفوا ما يسمى بالنقط والإعجام، بمعنى وضع النقط على الحروف المنقوطة وتشكيل كلمات بفتح أو ضم أو كسر إلى آخر ذلك، ويرون ذلك زيادة طرأت على النص القرآني أو لونا من التدخل البشري في النص القرآني. فكيف رد المؤلف على هذه الشبهة؟
5: أما قولهم إن كتاب الصحف والمصاحف من الصحابة لم يبينوا الحروف بالنقط والحركات أي الشكل إلى آخره، فنقول ردا على هذا إن القرآن الكريم نزل من غير نقط ولا شكل، ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقط ولا شكل، فكتبت الصحف والمصاحف مجردة من ذلك لتكون محتملة لما تواترت قرآنيته من هذه الأحرف السبعة، وليكون رسمه محتملا لها، وظلت تلك المصاحف على حالتها تلك زمنا حتى كثرت الفتوحات الإسلامية واختلط اللسان الأعجمي باللسان العربي وفشل اللحن على الألسنة. كان هؤلاء الأعاجم يعصر عليهم التمييز بين كلمات القرآن وحروفه، لأنها كما عرفت غير منقوطة ولا مشكولة، فخشي أمراء المؤمنين وولاتهم أن يفضي ذلك إلى اللحن في كتاب الله تعالى وتحريف كلمه عن مواضعه، فعملوا على تلافي ذلك وإزالة أسبابه، وأحدثوا من الوسائل ما يكفل صيانة الكتاب العزيز من اللحن وحفظه من التحريف بوضع هاتين الوسيلتين من نقط الإعجام الذي يفرق به بين الباء والتاء والعين والغين، ونقط الإعراب الذي هو الشكل من فتح وضم وكسر وسكون، يكفل صيانة الكتاب العزيز من اللحن وحفظه من التحريف.
4: نعم، بارك الله فيكم. أيضا ما زلنا في حاجة إلى مواصلة القراءة في هذا الكتاب، شبهات مزعومة حول القرآن الكريم وردها للشيخ محمد الصادق قمحاوي رحمه الله تعالى. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المكتبة الإسلامية إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة قرآن كريم من القاهرة. اللهم إن ضاقت بنا السبل والأسباب فوسع علينا من فضلك، وإن قل ما في أيدينا فبارك لنا فيه وزده من عطائك. اللهم ارزقنا توفيقا في كل أمر، ويسرا بعد عسر، وفرجا قريبا من حيث لا نحسب ولا نعلم ولا نحتسب. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين. إذاعة قرآن كريم من القاهرة. من سورتي الواقعة والحديد يتلو علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.
6: أعوذ بالله.

0: من صورتي الواقعة والحديد، تلا علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الدين القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال حديثنا موصولا عن قيمة الوحدة والاعتصام بحبل الله عز وجل. تعرضنا في الحلقة السابقة لموقف القرآن الكريم حينما وردت الآيات تترى تؤكد على هذا المعنى، واليوم نتعرف على موقف السنة المطهرة من هذه القضية. معي ومعكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لا شك أن المضمار الذي يمضي فيه البيان القرآني تتوازى معه السنة المطهرة، فلا يصلح في المنهج أن يكون للقرآن توجه وللسنة توجه آخر إطلاقا. المنهج العلمي يقول إن ذلك لا يصلح، وهو فعلا وفي الواقع وجدنا أن كل حديث له مصداق من القرآن الكريم. في الأخوة الإسلامية بين المسلمين نقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك أي النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، بمعنى أن التحام المسلم بأخيه المسلم على مستوى الأرض، الكوكب الأرضي، ضرورة من ضرورات النهضة والاستقرار وسكينة الأوطان وتحقيق آمالها النهضوية على كل المستويات.
1: نريد أن نسترجع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستند إليه. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم،
2: وهذا أيضا حديث آخر، مثل المؤمنين في توادهم، شوف القيد، وتراحمهم وتعاطفهم. ليس مثل المؤمنين في أي حالة، وإنما مثلهم في الود المتبادل فيما بينهم، والتراحم الساري في أوساطهم، والتعاطف الذي يشمل كل جوانب حياتهم.
1: كمثل الجسد الواحد،
2: كمثل الجسد الواحد، المؤمنين كافة في هذه الأمور كمثل الجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
1: ما الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصله للأمة من خلال هذا الحديث؟
2: يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشعر كل فرد في الأمة في أي مكان كان هذا الفرد بآمال الأفراد الآخرين أيا كان موقعهم على كوكب الأرض وآلامهم، فيئن لآلام أي فرد في الأمة ويحلم بتحقيق آمال أي وطن من أوطان الأمة ويعمل لذلك.
1: مصاب أي أمة مصابنا
2: من غير شك،
1: مصاب أي وطن إسلامي مصابنا.
2: نعم
1: نعم،
2: وطموحات كل الأوطان الإسلامية ينبغي أن تكون طموحاتنا جميعا، وأن نبدد الحواجز والموانع فيما بيننا، وأن نتآخى فيما بيننا. أريد أن أرى المسلمين فوق مستويات تلك الفتن. منذ متى؟ لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من بعده ولم نسمع إطلاقا عن فرقة بين إسلام سني وإسلام شيعي. هو إسلام واحد، هو إسلام واحد. كل ذلك الشتات وتلك الفرقة فتن أفلح الاستعمار والأعداء في زرعها في عقول الأمة، وابتلعت الأمة الطعم ودانت لذلك النداء المتهافت، وأصبح الاقتتال بين أوطان الأمة بعضها وبعض من شأن المسلمين والمسلمين فقط.
1: حينما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وأراد أن يبدأ أولى خطوات تكوين الأمة، أزال الخلاف الموجود في المدينة، آخ بين المهاجرين والأنصار
2: يا سيدي،
1: والأوس والخزرج، حاول برضو أن يقضي على هذا الخلاف.
2: إذن
1: يعني بداية القوة هي بالوحدة
2: طبعا
1: والائتلاف
2: طبعا. المؤاخاة هذه التي أخاها النبي بين المهاجرين والأنصار سبقت بخطوة أولى كانت في الأوس جيوب وفي الخزرج جيوب، كانت هناك عداءات وثارات. دخل النبي بحكمة فصفى تلك الجيوب العدائية التي صنعها يهود المدينة بين الأوس فيما بينهم وبين بعضهم، وبين الخزرج فيما بينهم وبين بعضهم. أصلح النبي قبيلة الأوس وأصلح قبيلة الخزرج، ثم وحد بين الأوس والخزرج فيما سمي

0: لا تتفرقوا أحدا،
1: نعم
0: تأبى الرماح إذا
1: إذا
0: اجتمعنا
1: اجتمعنا
0: تكسرا،
1: نعم
0: وإذا افترقنا تكسرت
1: تكسرت
0: أحادا.
1: أحادا. نعم
0: كيف نكون مشروعا في هذه الأمة يجمع القلوب والعقول على أتقى قلب رجل واحد؟
1: أقول دولنا تعصب تلقي كل الأوطان الإسلامية والعربية أسماعها إلى عقلاء الأمة، إلى المصلحين، إلى المفكرين، إلى الوحدويين، إلى الوعاة، إلى المستنيرين الذين قرأوا وحفظوا ما دبر للأمة بليل حتى أخذت منها الراية، ثم يستجيبوا لما يدعوهم إليه هؤلاء العقلاء والحكماء والمصلحون ليكونوا وحدة إسلامية عربية مهيبة الجناب. إن في الأرض اتحادات قامت على غير مقومات، ونحن لدينا كل مقومات الاتحاد ومبتلون بالفرقة والتشرذم. علاج الأمة في أن تكون أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.
0: صدق الله العظيم. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة قرآن كريم من القاهرة، إليكم طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. واشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه وهو في الصلاة ألا يرجع إليه بصره؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وأراه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء أو ليخطفن الله أبصارهم. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في صلاته فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصره. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كان بي النصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي رواية: من صلى قائما فهو أفضل، وصلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاته قائما، وصلاته نائما

على النصف من صلاته قاعدة. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف من مواليد 12 من شهر يناير من عام 1933 بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، وقد من الله عليه بحفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز عمره 15. وفي مثل هذا اليوم 8 من شهر يونيو من عام 2014 رحل عن عالمنا القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف. ووفاء من إذاعة القرآن الكريم لقرائها، نحيي اليوم ذكرى القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف. ومن هذه التلاوات نستمع الآن إلى قرآن الظهر بصوت القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف وما يتيسر من سورة الأنبياء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون

وأيوب إذ نادى

0: وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الأنبياء تلا علينا القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الخامسة بمشيئة الله وحوله نلتقي وإياكم مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. موضوعنا هو البحث عن إجابة عن سؤال: كيف نستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ويحاور الزميل محمد جمعة ضيف الفترة الدكتور محمد عبد العالي الدومي من علماء الأزهر الشريف. وفي العاشرة والربع يقدم لنا عمر سلامة أمسية الليلة التي سجلت من رحاب المسجد الكبير بقرية كفر هورين بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية. فيها تلاوة للقارئ عبد الناصر حرك وكلمة للشيخ أحمد عبد المحسن والي من علماء الأزهر الشريف، وتختتم بتهالات دينية للمبتهل محمد عبد الحميد جاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ محمد الحملي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ طه الفشني. ونوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العصر يؤذن بها في الرابعة والنصف، ويؤذن بصلاة المغرب قبل الثامنة بخمس دقائق، ويحين موعد صلاة العشاء في التاسعة وثمان وعشرين دقيقة، ويؤذن بصلاة الفجر في الرابعة وثمان دقائق، وتشرق شمس القاهرة ليوم غد إن شاء الله تعالى بإذن ربها بكل خير قبل السادسة بسبع دقائق. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، نعيش الآن ربع الساعة مع تلاوة مباركة من سورة النجم بصوت القارئ الشيخ حمدي الزامل.

0: صدق الله العظيم.
1: هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم مع تلاوة قرآنية مباركة من سورة النجم بصوت القارئ الشيخ حمد الزامل. إخوة الإيمان، بعد دقائق نلتقي وإياكم مع فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حسن عاصم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، وقد أعدت لنا حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد من مقال مقتبس من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان الذكر هو التجارة الرابحة، ومعنا من هندسة الهواء زميل توفيق المعداوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن من أعظم نعم الله تعالى على عباده أن جعل أبواب الخير كثيرة ويسر لهم أسباب القرب منه سبحانه وتعالى، فلم يجعل الطاعة حكرا على أصحاب الأموال ولا على القادرين على الأعمال الشاقة، بل فتح الباب لكل مسلم ليستطيع أن يدخله في أي وقت كان، وهو باب الذكر. حول هذا الموضوع نمضي في رحاب هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. إن الأمر بذكر الله تبارك وتعالى جاء في القرآن الكريم مع بيان فضله في مواضع عديدة، فالحق سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وجعل المولى سبحانه وتعالى الذكر سببا للفلاح، فالحق سبحانه وتعالى يقول: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والذكر ليس كلمات تقال باللسان، بل هو حياة للقلب،

وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 4 رقاب من ولد إسماعيل. إنها كلمات يسيرة، يسيرة على اللسان، لكنها عظيمة في الميزان، لأنها تجمع أعظم معاني العقيدة كلها. فقوله لا إله إلا الله إعلان للتوحيد الخالص، وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وقوله صلى الله عليه وسلم وحده لا شريك له تأكيد لنفي كل شريك أو ند لله سبحانه وتعالى. وقوله له الملك وله الحمد اعتراف بأن الملك كله لله، وأن كل حمد وثناء إنما هو له سبحانه. ثم يأتي الإقرار بكمال القدرة في قوله صلى الله عليه وسلم وهو على كل شيء قدير، والعظم ما اشتملت عليه هذه الكلمات من توحيد وتعظيم لله تبارك وتعالى، جعل الله لقائلها هذا الأجر الكبير، حتى يكون ثوابها كمن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام. وقد خص ولد إسماعيل بالذكر لأنهم كانوا من أنفس الرقاب وأشرفها وأعلاها قدرا عند العرب. وهنا ينبغي أن يتأمل المسلم هذا الفضل العظيم، فكم من الناس تمر عليهم الساعات الطويلة في الأحاديث والأخبار ومتابعة الشاشات، بينما يغفلون عن ذكر لا يستغرق دقائق معدودات، ومع ذلك يبلغ بصاحبه هذه المنزلة الكبيرة عند الله تبارك وتعالى. إن الذكر لا يحتاج إلى مال، ولا إلى سفر، ولا إلى جهد شاق، وإنما يحتاج إلى قلب حاضر ولسان ذاكر. فالمسلم يستطيع أن يذكر الله تبارك وتعالى وهو في طريقه أو في عمله أو في بيته، فيجمع الحسنات ويرفع الدرجات، ويملأ كذلك صحيفته بما يسره يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى. ونختم بهذه الآية الكريمة من قول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا ألسنة رطبة بذكره، وقلوبا عامرة بطاعته، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. اللهم آمين.

إخوة الإيمان، وبهذا الفاصل من الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها شيرين أحمد ماجد، وكان معنا من هندسة الهواء توفيق المعداوي، وشرفت بقراءته على حضراتكم وسام البحيري. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن مع هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفصنا عاصم، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: يرتل علينا بدءا من الآية 18 من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ شيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من سورة آل عمران. اللقاء التالي يأتيكم قبل الثالثة ب7 دقائق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا هذا، داعين الله عز وجل أن يجعله دائما لقاء خير وبركة.

0: إن نعمة تعلم القرآن الكريم من أجل النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة الرحمن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، صدق الله العظيم. فقد استهلت السورة الكريمة النعم الإلهية على الإنسان بنعمة تعلم القرآن الكريم، مما يدل على عظم وأهمية هذه النعمة في حياتنا. ودائما أبنائي بناتي نواصل اللقاء مع النماذج الطيبة من إخوتكم الذين يحرصون على حفظ القرآن الكريم وتعلم أحكام تلاوته. معنا اليوم من الأبناء
1: محمد علاء البلاشو،
2: أحمد محمد عبد النبي سالم.
0: نستهل لقاءنا بما تيسر من آيات الله البينات من سورة القمر من الابن محمد علاء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بارك الله عليك، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ننتقل إلى الابن أحمد محمد حيث يتلو علينا سورة الضحى.

0: بك فحدث، صدق الله العظيم.
1: بارك الله عليك، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا في عباده الصالحين الطائعين. ننتقل إلى الابن محمد علاء الذي يمثل موهبة في الإنشاد الديني إلى جانب حفظه للقرآن الكريم كاملا. نستمع إليه في هذا الابتهال.

0: مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وحتى نلقاكم على خير بإذن الله نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: كنتم مع طلائع الإيمان،
2: برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 2:03. في فترة إذاعية سابقة كنتم في صحبة زميلي الدكتور وسام البحيري، نسعد بصحبة حضراتكم خلال فترة جديدة تستمر حتى 5 بمشيئة الله تعالى. معكم على الهواء من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، وأسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النور، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

به. فيصيب به من يشاء ويصرفه

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة من سورة النور تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: فالأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامج الأسرة والمجتمع، نتحدث فيها عن خصائص المنهج القرآني في التربية. هذا المنهج مصدره الوحي، ولذلك عندما نستمد مفاهيم وأسس التربية من القرآن نطمئن. لماذا؟ لأن المصدر هو الله عز وجل. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم، الله هو اللطيف بعباده، الخبير بهم وبأعمالهم. ونتساءل: كيف نربي أبناءنا على هذا المنهج؟ وما الذي تثمره هذه التربية في بناء نفوسهم؟ بداية نرحب

0: وفي أولاده وفي ذريته، وأن يبارك الله فيهم، أن يستمد تأسيس تنشئة هؤلاء الأبناء والأسرة من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة أن منهج القرآن والسنة أعلى مناهج التربية، لأنه يقوم فعلا كما ذكرت حضرتك على فكرة أو على أساس الربانية.
1: نعم.
0: والربانية هنا عز وفخر وشرف وهيبة واحترام وطواعية.
1: الله.
0: وبداية أحب أوضح للمستمعين ولكل المتابعين الفرق بين مفهوم الألوهية ومفهوم الربانية ومفهوم أسماء وصفات.
1: نعم.
0: بكلمة سريعة، أما أقول الألوهية يبقى أفتكر الله، التعظيم، التقديس، العبادة، الإجلال، الدعاء، الصلاة، السجود، القيام، ده كلمة الله من التعظيم لله سبحانه وتعالى، يبقى ده إيش مفهوم الألوهية. مفهوم الربانية يبقى الرب الذي أنشأ، الذي خلق، الذي أعطى، الذي يرزق، الذي يملك الحياة والموت، الذي يملك النفع والضر والتصرف في حياة الإنسان من ميلاده إلى وفاته إلى يوم القيامة.
1: نعم.
0: إذن رباني، الربانية هنا انتساب إلى الرب سبحانه وتعالى في كل شيء، بداية من الميلاد إلى لقاء الله تبارك وتعالى. مفهوم أسماء الله وصفاته كل نعوت الجلال وصفات وأسماء الله الحسنى وصفات العلى التي تتمثل في صفات الجمال والكمال والجلال، وكلها من أسماء الحسنى وصفاته.
1: نعم.
0: العلى في القرآن الكريم والسنة المطهرة. فلما نقول أن التربية في الإسلام ربانية المصدر باعتبار أن ناخدها من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة، نقول أن الذي ينمي الجسد، ما هي التربية هي إيه في مفهومها العلمي في كلمة واحدة؟ النمو
1: والزيادة.
0: النمو والتنشئة.
1: نعم.
0: طب النمو والتنشئة ده محتاج علم، محتاج تجارب، محتاج تمارين، محتاج تدريب، محتاج عوامل مختلفة. يبقى هنا هرجع للقرآن الكريم والسنة المطهرة، أرجع للرب الذي خلق.
1: نعم.
0: لأن مصدر النمو بتاع كل جسم وكل إنسان منين؟ من الرب سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: إذن الربانية هي مصدر النمو لكل فرد، وضروري أن ننشأ على هذا المنهج الرباني.
1: نعم.
0: والقرآن الكريم هيأمرنا بكده وهيدعونا إلى كده، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هتبين لنا هذه الربانية في أكثر من موضع.
1: نعم. دكتور جميل، من ثمرات التربية الربانية أو التربية القرآنية العصمة من التناقض والاطمئنان إلى المصدر. من أين تبدأ الأسرة في اتباع هذا المنهج، وكيف السبيل إلى ذلك؟
0: حتى تتحقق الربانية في داخل بناء الأسرة وداخل البيت المسلم، تبدأ باليقين بربانية المصدر، ربانية القرآن الكريم والسنة المطهرة. إذن لابد علينا أن نبدأ في تعلم القرآن.
1: نعم.
0: حفظ القرآن.
1: نعم.
0: تحفيظ الأولاد القرآن، تشجيعهم على حفظ القرآن الكريم، ربطهم بالأساتذة المتخصصين ليحسنوا الصوت والنطق والحفظ والتدبر.
1: نعم.
0: يبقى ده البداية مع القرآن، مع السنة كذلك، الحفاظ على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وقيمة النبي كمثل أعلى لكل المسلمين، ردا حتى على كل الدعوات المغرضة التي تنكر السنة أو تشكك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتدعو إلى إهمالها وتركها والتخلي عنها. لابد أن نحافظ وأن يكون لدينا منهج تربوي يأخذ من القرآن، يأخذ من السنة، حتى ولو ساعة أسبوعيا بين الزوج والزوجة والأبناء، ليكون ذلك هو أساس من حيث ربانية المصدر.
1: نعم.
0: كذلك أيضا ربانية العبادة، ولاؤنا للصلوات، نخصص في داخل كل حجر في البيت مكان فيه سجادة صلاة ومنظر شكل قبلة ومصحف محطوط، ونتعود إن احنا نصلوا مع بعض جماعة، ولو
1: وتحبيب الأبناء في أداء العبادة.
0: بالضبط. إن أنا أقول له هات السجادة ويفرش السجادة وتعالى هيسبقني، تعالى صلي بينا، هيسبقني، وهكذا. لابد أن نكون قدوة. يبقى هذه ربانية العبادة أيضا، أرجع أربطه بربنا سبحانه وتعالى من خلال العبادات، مش هبقى أنا نموذج للإهمال والتقصير وبعد يقول لي أنه طالع مش محافظ.
1: نعم.
0: على عبادته. كذلك ربانية المعاملات، أرجع أقول بقى حلال وحرام، لا كده غلط.
1: نعم.
0: لا كده أنا ظلمت. لا كده أنا أرجع عن الخطأ دوت وأصلح، أكون بذلك قدوة لكي يكون ربانية المعاملات والسلوكيات والأخلاقيات. ولابد أن يكون ذلك التدريب من الأب للأبناء ومن الأم لأبنائها، وكذلك بين الزوج وزوجته وبين الأسرة وبين الأصدقاء والزملاء.
1: نعم.
0: ومن

0: حقق ربانية المعاملات وربانية الأخلاقيات والسلوكيات التي يكتسب بها المسلمون الصفات المطلوبة التي تجعلهم فعلا كما قال الله تعالى في أمره في القرآن الكريم: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم إيه تدرسون.
1: نعم.
0: إذن هناك مطلب قرآني، مطلب نبوي شريف، هذا المطلب أن نكون ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
1: نعم دكتور جميل، هل توجد علامات تدلنا أو ترشدنا على أننا نتبع المنهج القرآني؟ ما حال الأب، ما حال الأم، ما حال الأبناء الذين يلتزمون بمنهج القرآن في تربية النفس؟
0: طبعا حال المسلم يظهر في صلته بربه سبحانه وتعالى في مفهوم ربانية التربية وصناعة الشخصية المسلمة التي تكون ربانية لله سبحانه وتعالى كما وضحنا، يظهر في العقيدة
1: نعم.
0: ما هو يقينه بالله عز وجل، ويظهر ذلك عند الشدائد. هل هو إنسان جزع؟ هل إنسان بيسخط على الأقدار؟
1: نعم.
0: أم هو إنسان راض بقدر الله، مؤمن بأن الأرزاق بيد الله، يذكر الله أم لا يذكره، يوحد الله أم لا يوحده؟ هنا تكون بدايات ربانية العقيدة. ثم أيضا ربانية الثقة في وعد الله سبحانه وتعالى أنه تكفل بأرزاق الناس وأنه يحمي عبده المؤمن وينصره عند
1: نعم
0: الشدائد،
1: نعم
0: فيكون لديه اليقين بالله سبحانه وتعالى فلا يحزن ولا يبتئس: لا تحزن إن الله معنا.
1: نعم
0: كذلك ربانية العبادة تظهر أيضا في محافظته ومحافظة الأسرة على العبادات، وخاصة عندما يكون الأب والأم والأبناء في يوم من الأيام: تعالوا نروح نطلعوا في رحلة، طب نحافظوا على، يلا
1: نعم
0: تعالوا نصلي جماعة،
1: نعم
0: تعال نحافظ على الصلاة، طب تعالوا نصلي في المسجد مع ورحلة لمجلس علم، يبقى ربانية العبادة.
1: نعم
0: كذلك في المعاملات النقاش والتدريب على الحوار بين الأب والأم والأبناء في سلوكياتهم: النهاردة عملت إيه؟ لا ده غلط، لا ده صح، طب غلط ليه وصح ليه، طب
1: نعم
0: الرسول عليه السلام قال لنا ايه، طب القرآن الكريم قال ايه في الموضوع. اذا التدريب على التمييز وحسن الاختيار امر مطلوب لتحقيق الربانية في المعاملات، كذلك ايضا في اختيار الاصدقاء وفي السلوكيات وفي
1: نعم
0: الاذواق المختلفة والانفعالات. وايضا في شيء مهم جدا، ان اعود الابناء والاسرة على طهارة القلوب، لان بدايات كل الامراض كلها تبدأ بامراض القلوب. هل يا ترى الغدر طبع عند الولد ده في تصرفاته بين الأخ وأخوه ولا بين الأطفال وزمايلهم، الاستكبار والعناد وحب الاستعلاء،
1: لابد أن
0: الأنانية
1: نطمئن
0: والشح؟
1: على سلامة القلب.
0: بالظبط،
1: نعم
0: لأن دي بدايات البدايات.
1: نعم دكتور جميل، في إيجاز أكمل هذه العبارة: أسرة تلتزم بالمنهج القرآني في التربية أسرة تنعم بي
0: بالسعادة في الدنيا وفي الآخرة، وتنعم أيضا برضوان الله عليها ومدده في كل شدة وفي كل ضائقة، وهذا أثر من آثار التربية على الربانية وعلى اتباع منهج الله.
1: كل الشكر لفضيلة الدكتور جميل أحمد علام الأستاذ بجامعة الأزهر، وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
3: إيمان عرفة،
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على مدى نصف الساعة ومن سورة هود يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة هود، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد بدءا من الآية 84 من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه،

الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم.

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من سورة آل عمران. الفقرة التالية في الواحدة بعد منتصف الليل بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

استمعنا إلى هذا الابتهال من المبتهل الشيخ إبراهيم صالحين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 3:30. نستمع إلى هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. عفوا إخوة الإيمان، نستمع إلى تلاوة مجودة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما تيسر من سورة المؤمنون.

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى تلاوة من سورة المؤمنون تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البناء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المستمعين الكرام.
1: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الشاب الذي يفني شبابه في طاعة الله عز وجل، فكيف نوجه شبابنا لطاعة الله سبحانه؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. معلوم أن فترة الشباب هي ذروة القوة البدنية والعقلية، واستغلال هذه الطاقة في طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته هي الاستثمار الحقيقي لتلك النعمة العظيمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وذكر صلى الله عليه وسلم عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. فالعمر عام يشمل الطفولة وفترة الشباب، ويشمل أيضا فترة الشيخوخة. وبالرغم من ذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص بالذكر وعن شبابه فيما أبلاه، وفي هذا دعوة إلى أن هذه المرحلة لها ما لها من الحقوق ومن الواجبات، ولها ما لها من الطاعات التي ينبغي علينا أن نحققها ونحن في هذه الفترة الزمنية من العمر الذي منحنا الله سبحانه وتعالى فيها من القوة ما لا يوجد في غيرها من المراحل العمرية. ولكن الطريق إليها لا يتأتى من فراغ. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر صلى الله عليه وسلم من بينهم شاب نشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى. هذه النشأة تحتاج منا إلى تربية، تحتاج منا إلى تزكية، تحتاج منا إلى تكامل بين الآباء والأمهات وبين الأجداد والجدات وبين الأعمام والأخوال وبين المؤسسات بشتى أنواعها من المؤسسات التعليمية والمؤسسات الدعوية، أن يقوم كل منا بواجبه نحو التربية والتنشئة الصحيحة لهذه الأجيال التي ابتليت بهذه التكنولوجيا في عصرها المتسارع. صحيح أن التكنولوجيا بها الكثير من المنافع والكثير من الفوائد ولا غنى للإنسان عنها، ولكن النشر عليها لكثير من الأمور التي بها أمور مخالفة للشريعة الإسلامية ينبغي أن نحذر منها. وهذا لا يتأتى الحذر منها من الاستماع إلى الأفلام الإباحية أو إلى غيرها من الأمور المحرمة. لابد أن يكون هناك وازع ديني يحول بين الشاب وبين الفتاة وبين رؤيتها أو استماعها لهذه الأمور المحرمة. فهنا هذا الشاب الذي تربى ونشأ في أسرة علمته ما يجب أن يكون عليه وما يحق له أن يفعله وما لا يحق له أن يفعله، تكون هي الضابط لهذا الشاب. ومن خلال المؤسسات التي تبين الأجر العظيم لمن فعل الطاعات ولمن أقدم على الله سبحانه وتعالى بكثير من الصالحات، وبين إنسان يعني تعايش مع هواه وتعايش مع شهوته وتعايش مع صحبة سيئة تحول بينه وبين أن يكون على الوجه الذي رسمه المصطفى صلى الله عليه وسلم، حينما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فنقول للشاب: عليك أن تحرص حرصا شديدا على اختيار صحبة تكون عونا لك على المذاكرة إن كنت طالبا، تكون عونا لك على التقوى إن كنت عاملا، تكون عونا لك على التزام الأمور التي أحلها الله سبحانه وتعالى إذا كانوا أصحاب عمل أو غيره من الأصحاب. فهذه دعوة إلى أن نتعايش مع الله سبحانه وتعالى في أقوالنا وفي أفعالنا، وأن نربي شبابنا على الصلاة وعلى الصيام وعلى الزكاة وعلى فعل الخيرات وعلى البعد عن المعاصي. المحرمات، ومن هنا يكون الشاب في طريقه المستقيم، هذا الطريق الذي يحول بينه وبين المعاصي ويحول بينه وبين الشبهات، لأن القلب أصبح متعلق بالله وبسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر الشريف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، ورد في سير أعلام النبلاء وأسد الغابة، كان قيس بن سعد رضي الله عنهما في جيش العسرة، وكان ينحر ويطعم حتى استدان بسبب ذلك. فقال أبو بكر وعمر رضي الله عن الصحابة أجمعين: إن تركنا هذا الفتى أهلك مال أبيه. فمشيا في الناس يقولان ذلك، فلما سمع والده سعد قام خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يعذرني من ابن أبي قحافة وابن الخطاب؟ يبخلان ابني عليا.
1: سئل فأجاب:

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. متفق عليه. وفي رواية لهما، أي للبخاري ومسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. رواه البخاري. وفي رواية له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ويتغنى معناه عند الشافعي وأصحابه وأكثر العلماء من الطوائف وأصحاب الفتوى يحسن صوته به. وقال الشافعي وموافقوه معناه تحزين القراءة وترقيقها. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. متفق عليه. وزيد عند مسلم في أوله: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. رواه الدارمي والنسائي وابن ماجه، حديث صحيح. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أبطأت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء، ثم جئت فقال: أين كنت؟ قلت: كنت أستمع قراءة رجل من أصحابك، لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. قالت: فقام وقمت معه حتى استمع له، ثم التفت إلي فقال: هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. رواه ابن ماجه، حديث صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن. حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحسن قراءة؟ قال: الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله عز وجل.
0: وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد 5 دقائق نستمع إلى فقرة من المصحف المجود بصوت الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد لما تيسر من أول سورة الشعراء. الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور يقدم لهذه التلاوة.
1: الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله، أما بعد، فالآيات التي سنستمع إليها بإذن الله من أول سورة الشعراء إلى نهاية قصة موسى عليه السلام تحمل في ثناياها كثيرا من الدروس النافعة والعظات البالغة. فانظروا معي بنور الله إلى بعض ما تفيض به هذه الآيات المباركات. أولا، إنها تبدأ ببيان عظمة القرآن وأنه المعجزة التي تحدى بها الله الفصحاء والبلغاء، وكان الأولى بمن نزل فيهم هذا القرآن أن يكونوا من المؤمنين، ولكن الكثير منهم قابلوه بالجحود والإنكار، فعز على نبي الرحمة ذلك وأحزنه، ولهذا واساه الله وطمأن فؤاده وقال له: لعلك باخع نفسك، أي مهلكها، ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وذكرت الآيات إعراض هؤلاء المشركين عن آيات الله، وأنهم بذلك يعرضون أنفسهم لما نزل بالأمم السابقة، وتسألهم سؤال تقرير وتعجب: كيف لا يلتفتون إلى الأرض وما أنبت الله فيها من أصناف كثيرة تدل على قدرة الله على البعث، وأنه الإله الواحد الأحد؟ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، فبعزته يعاقبهم وبرحمته يمهلهم. ثالثا، تتوالى قصص القرآن تبين مواقف الأمم من أنبيائها، وما كان من شأن من آمن وشأن من كفر، فتذكر قصة موسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب. والتلاوة التي سنستمع إليها تتناول قصة موسى عليه السلام، فتذكر اختيار الله له وتكليفه أن يأتي فرعون وقومه يبلغهم رسالة ربه، ويطلب من فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل، فهم المقصودون برسالة موسى، وأن موسى طلب من الله أن يرسل إلى هارون ليكون معه نبيا ورسولا، فأجاب الله رجاءه وذهب إلى فرعون. ودار بين فرعون وموسى هذا الحوار الذي تذكره الآيات، وأن موسى عرض أمام فرعون وملئه آية بل آيتين عظيمتين: العصا واليد. العصا التي تحولت في لحظات إلى ثعبان مبين، واليد التي نزعها من جيب قميصه فإذا هي بيضاء للناظرين، لها نور عظيم. ومع ذلك جادل فرعون وعاند، وأتى بالسحرة لإبطال ما جاء به موسى، واجتمع الناس في مشهد عظيم، وألقى السحرة حبالهم وعصيهم، وألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فخروا ساجدين لله، وعلموا أن هذا ليس سحرا، إنما هي آية من آيات الله. ثار فرعون وغضب وتوعدهم بالعذاب الشديد، واستعد موسى ومن آمن معه من قومه للخروج من مصر، فلاحقهم فرعون بجنوده إلى أن كانت الآية العظيمة التي تدل على حفظ الله لأنبيائه وأوليائه هناك عند البحر، حيث عبر موسى إلى أرض سيناء وأغرق الله فرعون وجنده. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، فالحمد لله الذي ينصر جنده بعزته وقوته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: من المصحف المجود استمعنا إلى هذه التلاوة من سورة الشعراء، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في 5:04 إن شاء الله أنتم على موعد مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. ضيف حلقة اليوم الدكتور محمد عبد العالي الدومي من علماء الأزهر الشريف. يدور الحوار في هذه الفترة تحت عنوان كيف نستقيم على طاعة الله ورسوله، يحاوره على الهواء من أسرة المذيعين الزميل محمد جمعة. في 10:15 من سهرة الليلة تستمعون للأمسية الدينية مسجلة من المسجد الكبير بقرية كفر هورين مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية. فيها تلاوة للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك وكلمة للشيخ أحمد عبد المحسن والي من علماء الأزهر الشريف وابتهالات للمبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل عمر سلامة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قلبي بذكرك خاشع ولساني.
0: مع المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار.

0: اللهم إنا نسألك يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أن تغمرنا بفيض من عين جودك تطيب به حياتنا، ونسألك يا ربنا رحمة من لدنك تطمئن بها قلوبنا. نبتهل إليك وندعوك أن تلقي علينا مودة منك تجعلنا بها من أحبابك. اللهم إنا نسألك أن ترعانا بعينك فلا نضيع وأنت رجاؤنا.
1: ربي بقربك يرتقي.

0: قدم الشيخ فوزي عبد الغفار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 4:30، موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، فقد أذن الشيخ مصطفى إسماعيل لصلاة العصر حسب توقيت القاهرة، يؤذن لصلاة المغرب إن شاء الله في 8:55. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النحل، على مدى ربع الساعة يتلو علينا القارئ شيخ طه الفشني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة النحل تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: ما حكم إعطاء مال لشخص بغرض تشغيله وأخذ نسبة شهرية ثابتة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عندنا فارق بين التعامل بين الأفراد وبين التعامل بين الفرد والأشياء الاعتبارية أو المؤسسات الاعتبارية، فتختلف الفتوى بحسب اختلاف الأشخاص. فإذا كان التعامل بين فرد وآخر أو مجموعة وأخرى من الناس وليس بمؤسسة، فإنه لا يجوز مثل هذا التعامل، لأنه مضاربة فاسدة. المضاربة أن أعطيه مالي ليتجر فيه، يضارب فيه بعمله، وبعد ذلك نحدد نسبة من الربح بيني وبينه. أما أن يكون ثابتا بين الأفراد فهذا لا يجوز، وأيضا هو مجرم بحكم القانون لأنه من باب توظيف الأموال. أما إذا كان التعامل بين الأفراد ومؤسسات الدولة أو الكيانات الاعتبارية تحت مظلة الدولة فإن العلم يحكمها، كالبنوك مثلا، ففيها علم البنوك أو النقود والاقتصاد، وفيها أيضا السياسة النقدية، والخبرة تدخل فيها ولا تخسر، ويكون الأمر واضحا ولا يكون هناك نزاع. ولذلك أجيزت بالنسبة للبنوك مع الأفراد، ولا تجوز بين الأفراد بعضهم بعضا، والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فيهن درجة والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 28 بعد 200 من سورة البقرة، وهذه الآية الكريمة والآيات التي بعدها تتحدث عن أحكام الطلاق في الإسلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ففي هذه الآية الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل وفي الآيات التي بعدها، نرى أن سورة البقرة قد فصلت أحكام الطلاق وبينت أحواله وبينت مراته وذكرت ما ينبغي أن يكون عليه من عدل ومن تسامح حتى لا يقع ظلم أو جور على أحد الزوجين. لقد استمعنا إلى قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي أن على المطلقات أن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاث حيضات بدون زواج، ثم لها أن تتزوج بعد ذلك إن شاءت. والمراد بالمطلقات هنا المدخول بهن من ذوات الحيض غير الحوامل، لأن غيرهن قد بين الله تعالى عدتهن في مواضع أخرى. وفي قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، فيه ما فيه من الإبداع في الإشارة، ومن النزاهة في العبارة، ومن السمو في المعنى، وذلك لأن المرأة المطلقة كثيرا ما تشعر بعد طلاقها بأنها في حاجة إلى أن تثبت أن إخفاقها في حياتها الزوجية ليس لنقص فيها أو لعجز عن إنشاء حياة زوجية أخرى، وهذا الشعور قد يدفعها إلى التسرع والاندفاع من أجل إنشاء هذه الحياة. وهنا تبرز طريقة القرآن الحكيمة في معالجة النفوس، إنه يقول للمطلقة: إن التطلع إلى إنشاء حياة زوجية جديدة ليس عيبا، ولكن الكرامة توجب عليها الانتظار والتريث، إذ لا يليق بالحرة الكريمة أن تنتقل بين الأزواج تنقلا سريعا. وأيضا فإن نداء الفطرة وتعاليم الشريعة توجبان عليها الانتظار مدة ثلاث حيضات لكي تستبرئ رحمها، حتى إذا كان هناك حمل نسب إلى الأب الشرعي له. وفي قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن، إشعار بأن هذا التربص يجب أن يكون من ذات أنفسهن وليس من عامل خارجي، فشأن الحرة الكريمة المؤمنة أن تحجز نفسها بنفسها عن كل ما يتنافى مع الكرامة ومع الشرف.
1: ولكن نود أن نعرف، هل للعلماء رأي في قوله تعالى ثلاثة قروء؟
2: هذا وللعلماء رأيان شهيران في المراد بقوله تعالى ثلاثة قروء. فالأحناف والحنابلة ومن قبلهم عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم يرون أن المراد بالقروء هنا الحيضات، والمعنى عندهم أن المطلقات عليهن أن يمكثن بعد طلاقهن من أزواجهن مدة ثلاث حيضات بدون زواج، ثم بعد ذلك لهن أن يتزوجن إن شئن. أما المالكية والشافعية ومن قبلهم عائشة وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت والزهري وغيرهم، فيرون أن المراد بالقروء هنا الأطهار، أي الأوقات التي تكون بين الحيضتين للنساء. ومعنى الآية الكريمة عندهم أن على المطلقات أن يمكثن بعد طلاقهن من أزواجهن 3 أطهار بدون زواج، ثم بعد ذلك يتزوجن إذا شئن. ثم قال تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي ولا يحل للنساء المطلقات أن يكتمن أمانة الله التي خلقها في أرحامهن من ولد لكي ينسبنه إلى غير أبيه، أو من حيض أو طهر لكي تطول العدة ويمتد الإنفاق من الأزواج عليهن، فإن هذا الكتمان كذب على الله، وإنه خيانة للأمانة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في أحشائهن وأمرهن بالوفاء بها. وقوله عز وجل: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، تحريض لهن على عدم الكتمان وعلى الإخبار الصادق حتى تستقيم الأحكام وحتى تتقرر الحقوق. ثم قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي وأزواج المطلقات طلاقا رجعيا أحق بردهن وبمراجعتهن في ذلك، أي في وقت التربص قبل انقضاء العدة، إن أرادوا بهذه المراجعة الإصلاح للإضرار. وفي هذه الجملة الكريمة بيان لبعض الحكم السامية التي أرادها الله تعالى من وراء مشروعية العدة. فالله تعالى جعل للمطلق فرصة هي مدة 3 قروء لكي يراجع نفسه ولكي يتدبر أمره، لعله خلال هذه المراجعة وذلك التدبر يرى أن الخير في إبقاء زوجته معه، رعاية لرابطة المودة والرحمة التي جعلها الله عز وجل بين الزوجين. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم، أي وللنساء على الرجال مثل ما للرجال على النساء، فليؤدي كل واحد منهما نحو الآخر ما يجب عليه نحوه بالمعروف. ولكي لا يفهم أحد أن المراد بهذه المثلية المساواة من كل الوجوه، قال تعالى: وللرجال عليهن درجة. والدرجة في الأصل ما يرتقى عليه من سلم ونحوه، والمراد بها هنا المزية والزيادة، أي وللرجال على النساء مزية وزيادة في الحق بسبب حمايتهم لهن وقيامهم بشؤونهن ونفقتهن وغير ذلك من واجبات أوجبها الله عز وجل. وبهذا نرى أن الآية الكريمة قد بينت بكل وضوح ما يجب للرجل نحو زوجته وما يجب للزوجة نحو زوجها. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني،
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لقصاد العلوم ومصدر.
1: الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الفترة حيث نناقش فيها مفهوم الاستقامة على الطاعة. أيها الإخوة المؤمنون، إن أعظم ما يجب على العبد أن يحرص عليه في هذه الحياة الاستقامة على طاعة الله ولزوم صراطه المستقيم وعدم الانحراف أو البعد عن هذا الصراط. فاستقيموا إليه واستغفروه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه سفيان بن عبد الله الثقفي: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. يقول ابن القيم: الدين مداره على أصلين، العزم والثبات، وهما الأصلان المذكوران في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل الطاعة إذا أتبعت بطاعة، وما أعظم الحسنة وهي تنضم إلى الحسنة لتكون سلسلة من الأعمال الصالحة التي ترفع العبد إلى الدرجات العلى، وما أقل حظ المرء أن يهدم ما بنى وأن يفسد ما أصلح وأن ينكص على عقبيه بعد أن ذاق لذة الإيمان وحلاوة الطاعة. إخوة الإيمان، معنا ضيفا كريما خلال هذه الفترة، فضيلة الشيخ محمد عبد العالي الدومي من علماء وزارة الأوقاف. أهلا بكم فضيلة.
1: أهلا وسهلا بحضرتك.
0: يشرف على هذه الفترة الزميلة منى عثمان، ومن الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، ومعكم محمد جمعة من أسرة المذيعين.

0: أيها الإخوة المؤمنون، من فضل الله ومنته أن جعل لعباده مواسم للطاعات تعلو فيها هممهم ويزداد نشاطهم وتقوى عزائمهم. ولكن فضيلة الشيخ، بمجرد رحيل هذه المواسم وانقضائها يشتكي البعض الفتور والكسل والقليل من المداومة على ما كان عليه في هذه المواسم. لماذا بعد هذا النشاط وهذا الإقبال على الطاعة يحدث هذا الفتور للبعض؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن جعل الله تعالى مواسم للطاعات. المواسم مش معناها فترات نعبد الله تعالى فيها ثم ننقطع بعدها، إنما هي مواسم لمزيد من الثواب. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى من على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن تكون الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. لكن الله سبحانه وتعالى في بعض الأوقات وفي بعض الأماكن يزيد الله سبحانه وتعالى من هذا الثواب ليكون الثواب أكثر بكثير. على سبيل المثال، الله سبحانه وتعالى يعطينا شهر رمضان فيكتب فيه من أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه. ونأتي مثلا في مكان كموسم الحج أو كموسم العمرة، عندما يذهب الإنسان إلى المسجد الحرام، من أدى فيه صلاة كان كمن أدى 100,000 صلاة فيما سواه. وهكذا العشر الأوائل من شهر ذي الحجة هي مواسم لزيادة الثواب عند الله سبحانه وتعالى. الإنسان بعد هذه المواسم لربما يصيبه الفتور. إيه سبب الفتور؟ أن الإنسان يشعر بأنه قد أدى ما عليه، أنا خلصت. شعور الإنسان بفكرة إن أنا خلاص خلصت اللي ورايا وعملت اللي عليا، هذا الشعور وحده كفيل بأن يسقط الإنسان بعد ذلك. بالضبط كده، اسمح لي يعني أشب بس عشان أقرب الأمر للسيد المستمع، بأنه في لاعب كرة وبعدين اجتهد المباراة كرة القدم فيها شوطين، فهو اجتهد في الشوط الأول بعد ما أحرز هدف أو اتنين، خلاص قال بس أنا اطمنت كده إن أنا أديت اللي عليا وأنا كده كسبت المباراة، مع أنه لسه عنده فيه شوط تاني. فهو لو كسل فإنه في هذه الحالة لربما خسر. فنفس الأمر بالنسبة للإنسان، أنت مش معنى أنك أنت اجتهدت في موسم الطاعة أنك أنت تقول خلاص أنا خلصت اللي علي وأن أنا هبطل العبادة أو هتوقف عن العبادة، إنما يقبل أن الإنسان يعود إلى المرحلة الطبيعية التي كان فيها قبل زيادة الطاعة، ولكن مع الحرص على مزيد منها. يبقى أنا كل موسم طاعة أو كل موسم عبادة أو كل ما بقرب من ربنا سبحانه وتعالى أكثر، أحرص على أني أكتسب من العبادة ما هو أكثر وأكثر. فما ينفعش بعد رمضان هقوم طالع وارجع لسابق الحال وأنسى العبادة، أو بعد ما ربنا أكرمني بأداء العمرة إن أنا أرجع وكأن لم أذهب إلى العمرة، أو بعد ما أديت الحج كأني لم أذهب إلى الحج. إنما الإنسان لابد أن يقول أنا من بعد الحج ماذا سأصنع، أنا من بعد رمضان ماذا سأزيد. يبقى يصبح الإنسان كل مرة بيزيد بعض العبادات حتى لو كانت قليلة لكنه يدوم عليها. على سبيل المثال، هو يعود من الحج باعتباره أقرب هذه المناسبات فيقول أنا سأبدأ في صيام الاثنين والخميس، أو بعد رمضان يقول أنا سأشرع في قيام الليل، أنا كنت بصلي التراويح وبعدين بصلي التهجد مش هتوقف تماما، إنما أنا هحرص كل يوم على أن في 4 ركعات أو 6 ركعات. السنة دي كان بيأدي 4 ركعات قبل رمضان، بعد رمضان يقول أنا هزود وهثبت عندي 6 ركعات أو 8 ركعات، بعدها بيحرص على 11 ركعة استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. بعدها بيزود الوقت اللي بيصلي فيه 11 ركعة، كان الأول بياخد فيهم نصف ساعة فيبدأ يزود حجم القراءة عشان يبقوا يصل إلى ساعة، وهكذا. يبقى الإنسان يزيد يزيد في الذكر لله رب العالمين، وهكذا يصبح الإنسان في كل مرة يزيد شيئا من الطاعة، وبالتالي يحسن الإنسان من أدائه.
0: إذن فضيلة الشيخ، يعني ربما يؤدي أيضا إلى الفتور في العبادة أو الطاعة بعد هذا الإقبال وبعد هذه الهمة والنشاط، عدم تعويد النفس وتربيتها قبل الدخول في الطاعة. يعني البعض ربما يكون منقطعا تماما عن الطاعة، فإذا ما أقبلت مواسم الطاعة كالحج أو كرمضان أو كالعشر الأوائل من ذي الحجة أو غيرها من هذه المنن والنفحات التي امتن الله بها علينا، يدخل فيها مباشرة. والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق.
1: هو دخل مباشرة دون استعداد
0: نعم،
1: وبدأ
0: أهمية الاستعداد حتى لا يصل إلى مرحلة الفتور.
1: نعم الاستعداد من قبل الطاعة نفسها حتى لا يحصل له هذا الفتور، لأنه بدون استقبال وبدون استعداد الإنسان فجأة بيعمل العبادة بعدها بيتوقف لأنه مش متعود عليها. طيب سبب تاني من أسباب الفتور والانقطاع عن العبادة عدم رؤية النهاية. يعني ايه عدم رؤية النهاية؟ أنا بتعبد ليه؟ ده سؤال لازم أعمله. مفيش حاجة اسمها والله أنا النهاردة صحيت قالوا لي النهاردة رمضان فأنا صمت، أو فجأة أنا لقيت نفسي في المطار ومسافر وبحج، لا استعديت قبل الحج ولا حتى كنت وأنا هناك بستعد ولا حتى أنا كنت متفرغ لأداء العبادة، إنما فجأة أنا عملت المناسك ورجعت، فبالتالي الإنسان هينقطع. لكن لو أن هذا الإنسان استعد تماما قبلها ثم وضع الهدف، أنا إيه الهدف اللي هوصله بالطاعة؟ رضا الله سبحانه وتعالى. طيب أنا الصبر على هذه الطاعة يؤدي إلى ماذا؟ فيؤدي إلى الجنة، ويضع الجنة هدفا أمامه، ويشعر الإنسان بأنه البعد عن الطاعة سيؤدي به إلى الوقوع في النار. يعني إيه اللي كان بيخلي السلف الصالح عندهم الهمة في الطاعة؟ هو إنه لما بيشعر بالتعب من الطاعة يذكر نفسه بالجنة والنار، إن الجنة تنتظرني إذا أنا أحسنت، وإن خوفي من المعاصي التي كبلتني من قبل ذلك وهي ملقاة على عاتقي أو على عاتقي، فهذه النار سوف تلتهمني إن أنا قصرت، وبالتالي لا أنا هقوم وأصلي وأتعبد وأواصل من أجل ألا أفتر حتى أزيح هذه المعاصي وحتى أكسب هذه الجنة.
0: إذن يعني حال قيام الإنسان بالطاعة يظل على خوف ووجل من الله سبحانه وتعالى
1: نعم
0: بما سيختم له، وأيضا يعني مع هذا الوجل وهذا الخوف هل سيتقبل الله عز وجل منه هذا العمل أو هذه الطاعة؟ نعود إلى حديث السيدة عائشة: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة،
1: أنهم
0: لما وضح لها
1: راجعون،
0: النبي صلى الله عليه
1: صلى
0: وسلم
1: الله عليه وسلم،
0: الذين يصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل ذلك منهم، يعني
1: نعم.
0: هم يعملون الطاعة وهناك خوف ألا يتقبل هذا العمل منهم.
1: في سورة الذاريات الله سبحانه وتعالى يقول: وبالأسحار هم يستغفرون. وبالأسحار هم يستغفرون دي صفات مين؟ ربنا سبحانه وتعالى أوردها وهو يتحدث عن المتقين: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون. العلماء في التفسير الإمام النسفي يقول ماذا؟ يقول: هؤلاء قاموا الليل، يعني كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، بيناموا وقت قليل، معنى ذلك انه حريص على قيام الليل. طب لما يجي في الوقت الاخير اللي قبل الفجر قال بيستغفر، طب بيستغفر ليه؟ ده هو طول الليل عمال يصلي. قال كانهم شعروا ان عبادتهم قليله امام ما قدم الله تعالى لهم من النعم، فصاروا يستغفرون الله تعالى على تقصيرهم في العباده. يبقى معنى ذلك ان الانسان لم يرى نفسه قد احسن، وده سبب من اسباب ان الانسان يزداد في الطاعه ولا يفتر. سبب اخر وهو ما تؤدي إليه العبادة في الدنيا. إحنا دايما باصين للعبادة في الآخرة، العبادة ليها نتائج في الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، أولاده صغيرين وبعدين أولادي دول هيعملوا إيه من بعد إذا حصل لي حاجة؟ طب وأنا لو كبرت ومعيش فلوس عشان أصرف عليهم؟ طب أنا لو مت وسبتهم إيه نتيجتهم؟ إيه العاقبة اللي هتحصل لهم؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صلح حياتك وصلح عبادتك مع ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كان بعض السلف في قيام الليل عندما يفتر، لما يلاقي نفسه تعب ونفسه تقول له ما كفاية بقى النهاردة وخلينا نروح ننام، وبعدين يا سيدي قدامنا العمر طويل، يقوم باصص ينظر إلى ولده فيقول: من أجلك أنت. يعني أنا بصلح نفسي عشان ربنا سبحانه وتعالى يصلح حال ولادي. يبقى إذن كل هذه الأسباب تجعل الإنسان لا يفتر، إني بفكر نفسي إن عاقبة الطاعة هي الجنة، وإن عاقبة الطاعة هي البعد عن النار، وإن أنا لو قصرت في هذه الطاعة في الفترة اللي ربنا ادهاني أنا ممكن بعرض نفسي إن أنا أدخل النار بسبب المعاصي والتقصير، وإن أنا لما أحسن إن شاء الله أرجو من الله عز وجل القبول وإنه يدخلني الجنة، وإن أنا لما أحسن إن شاء الله تعالى في العبادة وأستمر على هذه الطاعة فربنا سبحانه وتعالى يكافئني بأنه يحفظ لي أولادي ويبارك لي فيهم ويحفظهم من بعدي فأموت وأنا مطمن عليهم. كل الأمور دي لازم تبقى قدام الإنسان وهو يعبد الله سبحانه وتعالى ليستقيم على الطاعة.
0: هل العجب بالطاعة يعني سبب من أسباب الفتور؟
1: العجب في الطاعة سبب من أسباب الفتور نعم، والعجب بالطاعة سبب من أسباب عدم القبول، سبب من أسباب ردها. يعني إيه العجب بالطاعة؟ يعني أنا شايف نفسي النهاردة اذان الفجر اذن، نزلت انا وبصيت لجيراني في العماره وجيراني في الشارع لقيتهم ما نزلوش، واحنا رحنا الجامع صلينا عدد قليل قوي، وانا خارج من صلاه الفجر بصيت للمنطقه كلها كده، ايه الناس دي؟ دي الناس دي كلها داخله النار، انما انا واحد من اسباب حفظ الدنيا، ده ربنا بيحفظكم بسببي، ده انا راجل، انا يعني صاحب قبول عند الله، ده اسمه عجب. يبقى يا ريت حضرتك كنت صليت في بيتك ما نزلتش. وبالتالي الإنسان عندما يعجب بهذه الطاعة، ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي. ما شافش نفسه أحسن من الناس، عشان أنا اللي نزلت وأنا اللي صليت وأنا اللي رحت الجامع، وأنتوا أنتوا تعرفوا إيه، ده أنا واحد، ده أنا ولي من الأولياء. لا، الكلام ده غلط. وإنما ينبغي للإنسان أنه عندما يطيع الله سبحانه وتعالى يرى نفسه قليلا، لأنه أنا الحقيقة ما عملتش ده بشطارة مني، إنما أنا عبدت ربنا لأن ربنا أنعم علي بده، فعبدت ربنا سبحانه وتعالى تستحق مني أني أشكر ربنا. عشان كده أهل الجنة وهم داخلين الجنة يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أن هو أعطاني القوة أنا ما كنتش صمت، لولا أن هو من علي بالحج ما كنتش حجيت، لولا ان هو من علي بقيام الليل انا ما كنتش قمت، لولا ان هو اكرمني بالاستيقاظ لصلاه الفجر انا ما كنتش صحيت، ولا ربما يستيقظ الانسان وينام بعدها، او يستيقظ ولا يصلي. فهو اللي رب هو ربنا سبحانه وتعالى اللي اعطاني هذا ومنحني وتفضل علي بانه جعلني من المصلين وجعلني من الموحدين وجعلني متصل بالله سبحانه وتعالى. فالعجب آفة من الآفات كفيلة بأنها ترد عبادة الإنسان والعياذ بالله. يعني أحد العلماء كان سجينا مع أبيه، وفي وسط السجن هو قاموا الليل، وبعد ما قاموا الليل جه الصبح كده قبل الفجر، فالابن بيقول لأبوه إنه يعني ليتهم قاموا، قال له: ليتك أنت نمت. سكت، إنما ليتهم قاموا، أنت شايف نفسك أحسن منهم ليه؟ وهكذا. فالإنسان يحذر هذا لأنه فتنة من فتن الشيطان والعياذ بالله.
0: يعني القلب هو محل نظر الله تبارك وتعالى، وهو محل النية والإخلاص لله عز وجل. يعني والإنسان في طريقه، أو المرء المسلم هو في طريقه وفي سيره إلى الله عز وجل، يعني هو يسير إلى الله بقلبه لا يسير بجوارحه. فالقلب هو الملك والأعضاء هي الجنود، فإذا صلح ذلك الملك صلحت هذه الجنود تبعية لهذا الصلاح للملك. أهمية صلاح القلب والاهتمام بالقلب والحرص على طهارة القلب وحفظ القلب من فتن الشهوات والشبهات حتى لا يفطر المرء عن الطاعة أو لا يبتعد عن الطاعة بالكلية.
1: شوف حضرتك، هو ربنا سبحانه وتعالى وهو يتحدث يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أحد أسباب الاستقامة مش بس إن الإنسان هو بيفعل الفعل بالجوارح، إن أنا بصلي، إن أنا بتصدق، إن أنا صمت، إن أنا حجيت، إن أنا اعتمرت، إني بقرأ قرآن، لا، إنما إن

0: اللي جنبي ونقعد نهزر ونضحك، ده مش من تعظيم شعائر الله. الحاج فلان قاعد على الكرسي ورا في مؤخرة المسجد وقاعد بيهزر هو والحاج اللي جنبه عشان قاعدين بيضحكوا من باب النكت والتسلية والتريقة، احنا داخلين نصلي. يبقى حضرتك تستحضر عظمة ربنا سبحانه وتعالى، مش قاعد بتضحك في أثناء درس العلم. ما ينفعش يبقى فيه هذا التهريج أو الانصراف عن درس العلم.
1: يبقى إذن التهيؤ.
0: التهيؤ هذا اللي هو تعظيم شعائر، يحصل نتيجة إيه؟ يحصل نتيجة هذا الشعور بالعظمة،
1: يعني
0: أنا
1: اسمح لي فضيلة
0: مقبلا على
1: الشيخ،
0: إله
1: هذا
0: العظيم.
1: التهيؤ يعني، وإن كان يعني وأنتم
0: التجهز، نعم.
1: ستجدوننا في هذا الأمر، يعني الحاتم الأصم في خشوع كان يتهيأ، يعني لما وصف حاله كان تهيؤ للصلاة.
0: عشان بس السادة المستمعين يبقوا عارفين، سيدنا حاتم الأصم واحد من كبار الصالحين، كان له حال عجيب في الصلاة. لما يجي يقف يصلي، إذن الناس يلاحظوا إنه سيدنا حاتم الأصم الدنيا كلها بتتهد من حوله، هو مش معاهم. فسألوا: أنت بتعمل إيه؟ قول لنا كده وصفة بسيطة، أنت معروف بالخشوع في الصلاة. فذكر لهم أول حاجة: أنا أذهب لأحسن وضوء، أصبغ الوضوء على المكاره. أصبغ الوضوء يعني أتوضأ كويس قوي، حتى لو كنت في وقت صعب إن أنا أتوضأ فيه، في وقت شدة البرد. قال: مع ذلك بستحمل البرد ده وأتوضأ كويس. طيب، أصبغ الوضوء على المكاره، ثم أقوم لأصلي ما شاء الله لي أن أصلي. أصلي سنة ركعتين أربعة، ده قبل الفرض. طيب، السنن اللي أنا بصليها أنت شعورك إيه؟ فيقول لهم: أول لما بقف كده عشان أصلي، فكأن الكعبة أمامي، كأني شايف الكعبة، متخيل
1: التهيؤ
0: مستحضرها،
1: والاستعداد.
0: الاستعداد ده. طيب، وبعدين قال: وكأن الدنيا خلفي، الدنيا كلها ورايا. طيب، فلان اللي عايز كذا، وابني اللي بيقول لي، قال كل ده بنساه برميه ورا ظهري. وبعدين قال: والجنة عن يميني والنار عن يساري، وبعدين والصراط تحت قدمي. انا يا اما اصلي الصلاة دي فربنا يقبلها فادخل الجنة، اول عياذ بالله هقع في النار، والله تعالى مطلع علي. يبقى هو عمل الاستحضار ده، حالة التهيؤ دي، التجهز. وبعدين قال: ثم اصلي صلاة اتم ركوعها، اصلي كويس قوي واركع كويس قوي واقول الاذكار اللي فيه كويس قوي، وبعدين وسجودها نفس الحال، والقراءة فيها، اتم ركوعها وسجودها والقراءة فيها، وبعدين اخلص بس كويس قوي، يبقى انا اكيد صلاتي دي مدخلة الجنة. نفس الحال اللي قاله عدم العجب. قال: ثم لا ادري اقبلها الله ام ردها علي. فده سيدنا حاتم الاصم رضي الله عنه وارضاه. عايز اقول لحضرتك، سيدنا الامام ابو حنيفة كان في صلاة العشاء، وبعدين الإمام قرأ آية، فالإمام أبو حنيفة خلص وبعدين قعد مع نفسه يكرر الآية ويحاسب نفسه، ويكرر الآية ويحاسب نفسه. الراجل خادم المسجد من عادته إنه لما الناس تخلص الصلاة يطفئ السراج، اللي هو بيطفئ الأنوار، وكانوا زمان بيشعلوا الفتيل في الزيت وبعدين يظل. فجه الراجل عايز يطفئ السراج، لقى الامام ابو حنيفه قاعد عمال يقرا الايه ويراجعها مع نفسه ويقرا ويحاسب نفسه ويقرا. فقال: خلاص انا هسيب الامام ابو حنيفه وهو خارج يبقى يطفئ السراج. انصرف الراجل، وبعدين قرب الفجر رجع علشان يفتح المسجد للفجر. الامام ابو حنيفه فوجئ الراجل بانه قاعد لسه مكانه وعمال يكرر في الايه ويحاسب نفسه ويقول لنفسه الله ويتعد ويقول. فقال له: يا امام. فانتبه الإمام أبو حنيفة، قال له: تريد أن تغلق المسجد؟ فالرجل قال له: يا إمام، لقد اقترب الفجر. فقال: هذا حال الذهول عن الكون، هو قاعد مع ربنا سبحانه وتعالى لدرجة أنه ذهل ولم يشعر بالوقت. فلما أدرك الإمام أبو حنيفة أن الرجل يعني انتبه لحال هذا، قال له: اكتم عني ما رأيت، تقولش لحد انا رحت ورجعت ولقيت الامام ابو حنيفه قاعد في المسجد وعمال يقول لنفسه ويحاسب نفسه، يبقى ما فيش حال عجب. فكان هذا هو حال التهيؤ وحال الذهول وحال المحاسبه للنفس. ده يعمل عمليه تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى. اتهام الانسان نفسه بالتقصير احد اسباب صلاح القلب. يعني ايه اتهام الانسان نفسه بالتقصير؟ يعني انا مش شايفه، مش دايما شايف نفسي، ما هو اكيد ربنا غفر لي. بعض اخواننا الدعاة وهم بيتكلموا مع الناس فيقول له: انت اذنبت ذنوب عظيمه، اقف اتوضى يلا صلي ركعتين، صليت ركعتين قول استغفر الله، يقينا انت النهارده دلوقتي اتغفر لك. جبت منين اليقين ده؟ يعني انا اثق في ان ربنا غفور، اثق ومؤمن وعندي يقين بان ربنا رحيم، بس انت جبت منين اليقين انك انت اتغفر لك دلوقتي؟ مين اللي قال الكلام ده؟ طيب، تكون النتيجة أنه بعد كده أنا حاسس أني ماشي، أنا معليش ذنوب.

0: الله. طب والكبائر والصغائر والبلاوي اللي عملها الانسان؟ لا لا لا لا، انا خلاص انا صليت استغفرت اتغفر لي. بس انت الله، انت ما تبتش. في فرق ما بين الاستغفار والتوبه. الاستغفار انا قلت استغفر الله، بس انا لسه عمال افكر في الذنب وناوي اعمله بكره وعمال بخطط اعمله زي بعده. الله ايه ده؟ انما التوبه معناها انا شعرت بالندم، انا ندمان، ازاي انا عملت كده؟ ازاي انا قلت اللفظ ده؟ ازاي
1: وهذه
0: كده بقى؟
1: فتن الشبهات التي تعرض على القلب.
0: دي للاسف. طيب وبالتالي الانسان لازم يتهم نفسه بالتقصير. طب يعني معنى ذلك ان احنا نقعد في حاله اكتئاب؟ لا، لكن دائم دائم الاستغفار. ما تبقاش عندك الامان الكامل اللي انت اديته لنفسك، انت ما خدتش عهد على ربنا، ما اطلعتش على الغيب عشان تشوف ان ربنا غفر لك دلوقتي ومسح لك وان كتابك بقى سليم. وبالتالي الانسان لابد ان يتهم نفسه بالتقصير. سيدنا الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه مر عليه احد الرجال ليساله في فتوى، فبيقول له: يا امام، ما حكم الابتهالات التي تقال الان، الانشاد بيتقال اللي هو الابتهالات بتاعتنا دلوقتي؟ فبيقول له ايه الامام احمد؟ بيقول له: اعرض علي ما يقولون. انت بتسالني بتقول لي ايه حكم الابتهالات، قول لي هم بيقولوا ايه. فالراجل قال له: يقولون اذا ما قال لي ربي: اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تاتيني؟ فالراجل بيقول، فقام الامام احمد كان قاعد قدام البيت اخذ يرددها ويقول: اذا ما قال لي ربي: اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تاتيني؟ قال وذهل عن الرجل حتى دخل بيته وهو يكررها، قاعد عمال يحاسب نفسه. ما قالش والله ده انا احمد بن حنبل، ده انا امام اهل السنه، ده انا امام اهل الحديث، ده انا تعذبت عشان احافظ على سنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وانا اكيد ليا. لا لا، ما قالش الكلام ده خالص، انما هو اتهم نفسه بالتقصير وهو يستحضر مقامه بين يدي رب العالمين. ماذا لو ان الله تعالى حاسبه وساله: انت ما كسفتش من المعصيه، طب انا هقول لربنا ايه؟ فاتهم نفسه بالتقصير. يبقى احد اسباب صلاح القلب والاستقامه على الطاعه اني في حال خوف، اني في حال وجل. الخوف ده مش خوف مرضي، الخوف المرضي يخليني انا هصلي ليه واقفل على نفسي الاوضه وانام. انما الخوف المطلوب من الانسان انه الانسان اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يشعر بالخوف من الرهبه من ربنا سبحانه وتعالى. واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. وان الانسان يقوم من هذا المقام وهو ناوي التوبه، ان الانسان يكون حاله بعد هذه الطاعه التي قدمها لله عز وجل احسن من حاله قبلها. يعني ايه؟ يعني أنا قبل رمضان بعمل ذنوب ومعاصي، طب وأنا هستمر فيها لحد إمتى؟
1: إذن القلب في سيره كما شبهه ابن القيم يعني كالطائر، المحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه. إذن لابد للإنسان أن يسير إلى الله عز وجل بالخوف والرجاء،
0: الاتنين مع بعض
1: لا
0: في
1: يغلب
0: نفس
1: جانبا
0: الوقت.
1: على آخر.
0: في نفس الوقت الخوف، أنا خايف من ربنا لا ربنا يرد توبتي، أنا بقول له أنا توبت بس هو قبل ولا ما قبلش، أدي ببساطة شديدة يعني. طب والرجاء؟ بس انا عندي امل في ربنا انه يقبلني. طب انت الرجاء اكتر ولا الخوف اكتر؟ لا، الاتنين مع بعض. طيب لما يكبر، لما الانسان يدنو اجله، لما يحس كده انه قرب يموت، يبقى ساعتها جانب الرجاء اعلى. يعني ايه؟ دي بقى فايدة الصحبة الصالحة، انه الانسان يقول لهم: بس انا خايف من ربنا، انا حاسس ان اجلي قرب وانا خايف من ربنا.
1: الخوف المحمود.
0: الخوف المحمود، هي ربنا هيحاسبني بس الواحد قصر. فييجوا أصحابه الصالحين اللي كانوا معاه في الطاعات فيبدأوا يبشروه: أنت خايف ليه؟ يا فلان أنت نسيت لما كنا بنكفل الأيتام مع بعض، يا فلان أنت نسيت شنط رمضان اللي كان لينا 20 سنة بنعملها ما شاء الله، ما أنت فاكر فاكر فرجت كرب كام واحد؟ أنت فاكر العروسة اللي أنت جهزتها اللي ما كانش ليها حد قريب؟ أنت فاكر الطالب اللي أنت كفلته لحد ما ربنا خد بإيده والنهارده بقى كذا أنت فاكر؟ فيفكروه بالأعمال دي، فاكر لما كنا بنعتكف، فاكر لما كنا بنقرأ، فاكر لما كنا بنحضر. الحاجات دي كلها تخلي عنده جانب الرجاء أعلى، فيبقى الإنسان مقبل على الله عز وجل: أنا عندي طمع يا رب في رحمتك، فيحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. أدي حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وبالتالي النتيجة تكون إن ربنا سبحانه وتعالى يرفع قدره، يحب الله تعالى لقاءه فيغفر له، ويبقى عندي أمل في رحمة ربنا. بس الأمل ده ما كانش أمنية. يعني ببساطة شديدة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن قوما غرتهم الدنيا وخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم. الناس دي قعدت تقول: بص انا واثق في ربنا، انا يوم القيامه انا داخل الجنه، داخل الجنه، انا لا لا لا لا، ده هو ربنا غفور رحيم، انا يوم القيامة هيدخلني الجنة اكيد. طيب كويس، انت ده عندك الامل. ما هو ربنا بيقول انا عند ظن عبدي بي وانا حسن الظن بالله. حلو، ده جميل، ده عند كل الناس. السؤال بقى انت عملت ايه؟ انا هنجح، انا داخل الامتحان وانا هنجح. كويس، عشان انت عملت ايه؟ ذاكرت؟ لا. طب حضرت الحصص؟ لا. كنت بتحضر محاضرات؟ لا. طب عملت الواجب؟ لا. طب فتحت كتاب؟ لا. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ وان قوما غرتهم الدنيا وخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا. ده راجل كذاب. لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. لو انت عندك امل انك تنجح كنت يا اخي فتحت كتاب، كنت ذاكرت، كنت حليت، كنت عملت اي حاجه عشان تنجح.
1: يعني وهذا ما أسسه النبي صلى الله عليه وسلم،
0: الصلاه
1: يعني
0: والسلام.
1: لما نادى على فاطمة: يا فاطمة اعملي، يا صفية عمة محمد اعملي، فكل مرهون بعمله. يعني كما بينتم فضيلة الشيخ، يعني إن من أسباب الفتور والكسل عن الطاعة بل والبعد عن الطاعة ربما رفقة السوء. فإذا أراد المرء أن يقبل على الله عز وجل وأن يثبت على الطاعة عليه أن يبتعد عن رفقة السوء. يعني ورفقة السوء يعني لنا أكبر دليل لما حضرت الوفاة أبو
0: عم
1: طالب
0: النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
1: وكان النبي يتمنى إيمانه، فمن حوله
0: وكان على
1: نعم
0: وشك الإيمان.
1: نعم
0: أبو طالب عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أولا كان يحب النبي صلى الله
1: صلى
0: عليه
1: الله
0: وسلم
1: عليه
0: حبا
1: وسلم.
0: شديدا، دي أول أمر. تاني أمر، هو كان مقتنع أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق ولا عنده شك؟ لا، ده كان مقتنع أنه صادق. طيب تالت أمر، أنه عايز أقول لحضرتك يعني افضل بيت اتقال في مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيحبه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله عمه ابو طالب فيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول واحب ابيات الشعر الي يعني ما قاله الشيخ. الشيخ يعني رجل كبير. فسيدنا علي بن ابي طالب قال له: تعني وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للارامل. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقر، يعني ده احب بيت اليه اللي كان بيقوله عمه فيه. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ناصره عمه ووقف إلى جواره وأوذي معه. طب وبعدين؟ خلاص هيدخل في الإسلام. يقوم أبو جهل لعنه الله وأصحابه الكفار يقعدوا جنب أبو طالب ويحولوا بينه وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا عم قلها كلمة أشفع لك بها عند الله. أقول لربنا يا رب ده مات على الإسلام، سامحه عشان خاطري، ما صلاش بس مات على الإسلام، يا رب بس كده. الله، يقوم أبو جهل يقول له: وتترك ملة عبد المطلب؟ فما زال به حتى قال آخر حاجة، قال: بل على ملة عبد المطلب. وانتقل إلى جوار ربه. الله، إيه اللي حصل ده؟
1: رفقة السوق
0: رفقة السوء. طيب رفقة السوء، كل صاحب سوء يدعو صاحبه أولا إلى عدم التوبة. يا جماعة سيبونا بطل؟ لأ. يا جماعة أنا مش هقعد معاكم تاني؟ لأ. يا جماعة إحنا مش هنجيب في سيرة الناس؟ لأ. يا جماعة احنا مش هنشرب مع بعض كده؟ لا. يا جماعة احنا، الله، ايه ده؟ هم بيدعوه الى فعل المعاصي. اتنين، اللي بيسخر منك ساعة الطاعة. يعني ايه؟ يعني بعض الناس النهاردة تقول لك بتفرق، تبدأ تفرق. بص انا بحب فلان، هو ما بيصليش، بس كل واحد فينا حر. كويس، واحنا بنخرج مع بعض وبنقعد مع بعض، هو عمره ما قال لي صلي، وانا ساعة ما اجي عايز اصلي يعني يقعد كده وساكت وماليش دعوة. هو بكره هيفتنك. يعني انت بكره نفسك هتأثر. انما انا عايز اللي لو انا جيت اكسل هو يشجعني.
1: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا
0: الا
1: المتقين.
0: المتقين. دي كمان، دي الايه دي خصيصا في مساله من يدعو صاحبه الى المعصيه. يعني اللي بيساعدوا بعض على المعاصي النهارده هيجوا بكره والعياذ بالله ينفروا من بعض، كل واحد يقول للتاني، يقول لربنا هو السبب، اللي يقول لا ده هو السبب، احنا هو انا كنت ضربتك على ايدك، ما انت اللي كنت بتخلينا نعمل كذا، ما انت اللي كنت بتقول لنا. طيب لما تلاقي حد بيسخر من الطاعه ده تقطع علاقتك بيه. يعني انت ايه، مصلي فهو بيتريق عليك انك بتصلي، انت بتقرا قران هو بيتريق عليك انك بتقرا قران. الله، طب انا اعرفه ليه؟ ما هو ده مش صاحبي، ده مش صديق. هنا في نقطة مهمة لازم نتعرض لها. أنا كنت معاهم وبعدين ربنا هداني، فأنا هاخد بإيديهم عشان نتوب كلنا. سؤال، إحنا مجموعة، واحد مننا وقع في البحر وكاد إنه يغرق، إمتى آخد قرار بإني هنزل لو أنا رقم واحد بعرف أعوم عشان أنقذ نفسي، اتنين أعرف أنقذ غيري. يبقى لو أنا قادر على السباحة متمكن منها واعرف انقذ غيري، الانقاذ غير السباحه، اني انقذ حد غير ان انا بعوم بنفسي. وبالتالي لو انا قادر على اني انقذ غيري اقول لحضرتك انزل البحر وهاته طلعه. لا انا ما بعرفش اعوم. طب يبقى هتنزل ازاي؟ ده بدل ما كان غريق واحد هيبقوا اتنين، احنا خمسة هننزل نجيبه. بتعرفوا تعوموا؟ لا، بس احنا ده صاحبنا فاحنا هننزل له، يبقى بدل ما كان غريق هيبقوا ستة. يبقى ساعتها لما تلاقي صاحبك مصمم على المعصية وانت عايز تجيبه من المعصية للطاعة، لا ما انصحش حضرتك طالما انت غير قادر على التأثير فيه.
1: لا تملك الأدوات.
0: لا تملك الأدوات. اتنين، انا املك التأثير فيه بقوة، بالعكس ده انا كنت العقل المدبر للمجموعة كلها، انا اللي كلهم بيسمعوا كلامي، فانا لما هقول لهم يا جماعة انا هبطل واتوب هيسمعوا كلامي ويتوبوا معايا. خلاص اعمل كده معاهم. طب انا قلت لهم وفيهم مجموعة قالت لا احنا مش هنبطل، خلاص يبقى هقطع علاقتي بيهم.
1: وهذا يعني مفارقة أهل المعاصي. يعني في الحديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، اترك هذه الأرض فإنها أرض
0: صحيح.
1: سوء، اتجه إلى أرض فيها عبادة وفيها طاعة لله عز وجل،
0: ليه قال له اترك؟
1: لأنها تعين على المعصية.
0: اول حاجة الناس دي كلها اول لما تشوفك هم لا يعرفون عنك الا المعصية، وبالتالي هيفضلوا يفكروك بالماضي القديم، يبقى هيحصل سخرية ويحصل تريقة. اول لما بيشوفك بتصلي، هو انت هتصلي النهاردة؟ انت مش كنت بتعمل؟ الله، يبقى لا، هو هيرجعك تاني ويشدك، ادي السخرية. نمرة 2، مفيش حد فيهم هيعينك على الطاعة، يبقى ابحث عن رفقاء الخير، ابحث عن الجلساء الصالحين. طيب انا فلان ده مش صاحبي على طول، ده احنا بس احنا بنقعد شويه كده لما بنتقابل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مجرد الجليس، مش الصاحب اللي على طول. المثل الجليس الصالح والجليس السوء، مجرد انك تقعد معاه كحامل المسك ونافخ الكير. يا سيدي الفاضل، احنا ممكن يحصل تاثير الناس في بعضها بسبب كلمه، يعني انا هقعد اسمع حد وبعدين اعلق تعليق، التعليق ده ممكن يبقى تعليق فارق في حياته. الكلمة اللي أنا قلتها دي اللي هي ربما لا ألقي لها بالا، بقولها ببساطة شديدة، ممكن تاخد الشخص ده يمين أو تاخده شمال، ممكن تبقى الكلمة دي وجعة ليه، وبالتالي الكلمة دي تحركه ناحية المعصية، لأن أنا عايرته بحاجة فهو حب يثبت لي إن هو لا لا لا، أوعى تفتكر إن أنا عاجز عن المعصية، ده أنا أقدر أعملها والشيطان يتملك منه عشان يثبت لي إن هو قادر على
1: لا
0: المعصية.
1: تكون عونا للشيطان عليه.
0: نعم. أو إنه الشخص ده تبقى الكلمة دي سبب في هدايته، وبالتالي الإنسان لابد أن يحرص على ده. يبقى اهتم بالجليس، أنت بتقعد مع مين. الأمر اللي بعده، كان الناس عندما يكون بينهم وبين الله سبحانه وتعالى خيط كانوا حريصين على عدم قطع هذا الخيط. يعني أحد العلماء، علماء السلف الصالح، ذكر أنه التقى ببعض اللصوص، هم كانوا هو بيسير في قافلة أوقفهم بعض اللصوص، وبعدين بدأوا ياخدوا منهم الأموال اللي معاهم. وجد إن في إنه زعيم هؤلاء اللصوص هم بيقولوا له تاكل معانا؟ قال لهم لا إني صائم. فبيقول فعجبت كيف يسرق وهو صائم، لكني قلت لعل بينه وبين الله شيء. فسألته كيف تسرق وأنت صائم؟ قال باب بيني وبين الله لم أحب غلقه فهو يصوم. قال فذهبت للحج في العام التالي فوجدته هناك في المطاف وهو يدعو الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه وقد ترك هذه السرقة. إلا أقصده من هذا وهذه القصص، يعني القصص التي وردت، فكرة إنه الباب اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى مفتوح ما تقفلوش، حتى لو بعمل معاصي بس في عندي طاعة، واصل الطاعة عشان لحد ما ربنا يقفل عنك باب المعصية، واستعن بالله عز وجل على غلق هذا الباب. أحد الأمور اللي تقفل باب المعصية البعد عن رفقاء السوء، لأنهم هم اللي بيساعدوا على هذا.
1: يعني قد يكون من الأسباب التي تؤدي إلى الفتور في الطاعة وعدم الثبات على الطاعة والاستقامة عليها ربما الفهم الخاطئ للدين. يعني البعض قد يفهم أن التشدد والغلو هو الفهم الصحيح للدين فيقبل على الفرائض وعلى العبادات بنهم وبهذا الفهم الخاطئ، وبعد هذا الإقبال الشديد من خلال باب التشدد ربما بعد فترة يصيبه الفتور وينقطع عن العبادة وعن الطاعة، وربما من خلال هذا التشهد ينفر غيره من الإقبال على الطاعة والثبات عليه.
0: حضرتك طرقت يعني نقطة غاية في الأهمية. يا سيد الفاضل، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم روح يعني أو عاد إلى بيته فوجد نساءه يذكرن له أمرا، أن في بعض الصحابة جم طرقوا الباب وسألونا كيف كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. الصحابة بيقولوا إحنا بنشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت بيتعبد إزاي، بس إحنا عايزين نعرف هو جوه البيت بيعمل إيه. فسألوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا على سبيل المثال، وخلينا نستعرض ده، إنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في داخل البيت كان يكون في خدمة أهله. البيت محتاج إيه؟ مراته عايزة إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه، يخصف نعله، يحلب شاته، يعني لو الثوب مقطوع يخيطه، الحذاء لو ما مقطوع يخيطه، الشاة محتاجة تحلب كان يحلبها صلى الله عليه وسلم. فإذا حضرت الصلاة خرج فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. لما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت كان بساما ضحاكا، يتكلم مع زوجته ويضحك معاها، الله ويتكلموا الله، ده داخل البيت. طيب ينام النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء الثلث الأول، وبعدين يستيقظ ويقوم الليل، لما يتعب يبدأ يرقد يعني يفرد جسمه، وبعدين يقوم تاني يكمل وهكذا، وبعدين ينام السدس الأخير من الليل اللي هو آخر وقت قبل الفجر. الله، لما سألوا كده عن العبادة، طب بيصوم إيه؟ قال لهم بيصوم الاثنين والخميس، وبيصوم 13 و14 و15. فقالوا هذه عبادة قليلة. احنا متصورين ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده بيتعبد طول النهار، ده اكيد. طب ايه اللي شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن العباده كده؟ فقالوا اول حاجه الزواج. فواحد قال اما انا فاعتزل النساء، التاني بيقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي وينام، اما انا فاصوم الليله فاصلي الليل ولا ارقد. التاني قال 3 ايام والاثنين والخميس ده مش كفايه، واما انا فاصوم ولا افطر. التالت قال واما انا فاعتزل النساء. لما رجع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسمع اللي قاله الصحابة، الأمر لم يعجبها، وما قالش والله الحمد لله دول الشباب اللي هينصروا الدين، ودول اللي بيهم إن شاء الله هنفتح الفرس والروم، ودول اللي هيحققوا النصر، أبدا. إنما فزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا وكذا. بالمناسبة كان من ضمنهم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا وكذا، أما وإني أتقاكم لله، أنا أكثركم تقوى وأخشاكم له، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، هذه سنتي، دي الطريقة اللي ربنا سبحانه وتعالى بعثني بيها، فمن رغب عن سنتي فليس مني. السؤال بقى، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليه فزع للمنبر، يعني بسرعة جري على المنبر وراح وقال الكلام ده ورفض اللي عمله الصحابة واللي قالوه الصحابة؟ لأنه التشدد هذا يؤدي إلى فتور بعد ذلك. هو النهاردة هينقطع عن الدنيا ويقعد يتعبد طول النهار وطول الليل ويبتعد عن النساء، الله، وبعدين النتيجة إنه بعد شهر 2 3 خلاص أنا زهقت، طب أنا عايز أي حاجة كده يعني تتغير لي الجو اللي أنا فيه، هو على طول صيام، طب إمتى هاكل؟ الله، طب وأنا على طول طول الليل صلاة، بس أنا تعبت أنا عايز أنام، الله، هو البعد عن النساء بس انا جوايا يعني في رغبه ربنا سبحانه وتعالى زرعها جوايا، الله، ايه اللي حصل ده؟ لا لا لا لا، خليني بقى ابدا ابعد شويه اعيش شبابي، يبدا بقى الشيطان يلعب مع الانسان بالمدخل ده، انا اعيش شبابي والعمر قدامي طويل وان شاء الله هبقى ارجع، فيبعد الانسان عن العباده وينخرط في المعصيه بس، وبعد كده صعب بقى ترجعه تاني.
1: وهنا يعني تأتي روعة هذه الشريعة الغراء في أنها شريعة وازنت بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسد، فنحن
0: نعم
1: في دين لا رهبانية يعني،
0: نعم
1: فوازنت بين حاجة الروح وحاجة الجسد. وهذا أيضا في حديث سلمان وأبو الدرداء
0: نعم
1: لما دخل، لما أخى النبي صلى الله عليه وسلم
0: صلى
1: بينهم
0: الله عليه وسلم
1: وهذا الحديث، إن لبدنك عليك حق، من أهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حق. إذا مراعاة الجوانب للروح والجسد تؤدي إلى الاستمرار والثبات على الطاعة.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم قال فقه سلمان،
1: نعم
0: يعني هو ده الفقه،
1: أقر
0: هو ده
1: عليك،
0: الفهم، هو ده الصح. انت كده فهمت الدين، انك تعطي الجسد حقه وتعطي الروح حقها، تتعبد بس من غير ما تنسى جسمك، تتعبد وانت بتنام وبترتاح وبتاكل وبتشرب وبتتزوج. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في اثر اخر يقول ان مما ادرك الناس من كلام آل داود، من الاثار اللي ادركناها من هذا الكلام، ينبغي للعاقل الا يغفل عن 4 ساعات. في 4 اوقات تحطهم في يومك، في ترتيب الجمعة بتاعك، في ترتيب الشهر، المهم انك انت تحرص عليهم. واحد، رقم واحد بيقول ساعة يخلو فيها بنفسه ليذكر الله سبحانه وتعالى، ساعة قاعد بينجي ربنا سبحانه وتعالى، وساعة يخلو فيها بنفسه ليذكر من عيوب نفسه، قاعد عمال يحاسب نفسه، انا غلطت النهاردة في ايه؟ اه والله وانا كنت في الشغل الصبح انا غلطت لما اتنرفزت على فلان وقلت له كذا وخصمت له كذا وعملت كذا، يبدا يحاسب نفسه. طب الحل ايه؟ انا بكره هروح اراضيه واطلب منه كذا واعوضه عن كذا. طيب، وساعه يخلو فيها باصحابه المخلصين، ليذكر له من عيوب نفسه ما لا يراه. يبقى ساعة فيها دعاء خلوة مع ربنا،
1: ذكر
0: وساعة أنا قاعد بحاسب فيها نفسي، وساعة أنا قاعد مع أصحابي بينصحوني شايف فيا إيه، طب أعمل إيه، الكلام ده كله. وبعدين ساعة يأتي فيها أهله الزوجة فيأتي ما أحل الله. ليه؟ قال فإن هذه الساعة عون على تلك الساعات. يعني الإنسان لما ينام ويأكل ويرتاح ويأتي المتع الحلال، ده بيساعده على إنه يستقيم على طاعة ربنا سبحانه وتعالى.
1: حديث حنظلة، ساعة وساعة،
0: نعم
1: عفسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا
0: ده
1: كثيرا.
0: صحيح. يبقى الإنسان مطلوب منه التوازن، التوازن ده يخليك تستمر. إنما لو أنا تشددت أكثر، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يعني إيه المنبت؟ أنا دلوقتي مسافر، أو واحد مسافر خارج من بيته هيسافر 200 300 400 500 كيلو، وهو في الطريق يا فلان طب رايح العربية شوية، لا طب وقف عشان يعني نفول بنزين، لا لا لا لا، طب وقف نشوف العربية محتاجة مية، لا لا لا، هنكمل نكمل نكمل. الله، هو عمال يعمل ايه؟ يتشدد ويزيد، او بالتعبير عمال يقرص على العربية بزيادة وبيحملها، لا ريحها ولا فول ولا هو ارتاح ولا اي حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الراجل ده يخسر قريب. يخسر قريب ليه؟ العربية بتاعته ما فولش بنزين، هتقطع بنزين يتعطل، استنى بقى دور على بنزينة وشوف هتروح تجيب منين ومش عارف ايه. طب العربية سخنت، ما حطش مية. طب العربية حصل فيها مشكلة عطل نتيجة انه ما بيصونش العربية، ما بيعملش الصيانة المطلوبة. الله، ايه اللي حصل؟ الشخص ده هيتأخر عن كل الناس، لكن الراجل اللي وازن طلع ومشي بحساب ووقف ارتاح في وقت محتاج الراحة، ولما احتاج بنزين حط بنزين، لما احتاج سواق حط. الله، لما اعتنى بالعربية بتاعته وصنها وصلته أسرع. إنما التاني اللي قرص عليها ده وزاد عليها ده اتعطلت بيه. فبيقول لا أرضا قطع، لا هيسبق الناس ولا ظهرا أبقى، ولا حتى هيحافظ على
1: وسيلة
0: الدابة الوسيلة اللي بيسافر بيها. يبقى معناها إيه؟ بيقول بلاش تتشدد
1: ولن
0: إن
1: يشدد دين أحد الغد،
0: إلا
1: فسددوا
0: غلبة. بس
1: وقاربوا وأبشروا
0: حلو قوي،
1: واستعينوا بالغدوة
0: حلو
1: يعني
0: قوي.
1: هذا هو المسلك الذي
0: دي
1: وضع
0: نصيحة
1: نفسه.
0: سيدنا
1: نعم
0: النبي صلى الله عليه وسلم،
1: تفضل.
0: اللي هو يعني إيه بقى فسدده؟ سدد يعني حاول تجيب السداد، يعني حاول تجيب 100%، حاول. طيب
1: وقارب
0: بس أنا ما قدرتش أجيب 100%، قال بلاش تبعد خالص، هو يا 100% يا صفر. لا، يبقى قارب، يبقى 90% 80% كويس. يبقى الشخص، أنا مش يبقى وأنا بقيم الناس في يعني مش مطلوب مني القيم، لكن لما أكون مطلوب مني أقيم، يعني أنا لما أروح عشان أتقدم لزوجة مش مطلوب مني ان اخد واحده 100%، لان انا كمان مش 100%، فما فيش حد تاخده تقول لي اصل ده الكمال، لا خالص والله. لو قريب من الصفات اللي انا عايزها ويكمل معايا بيصلح. طيب، وابشروا بايه؟ بالجنه. واستعينوا يعني على العباده باوقات نشاط الانسان للعباده. وده نصيحه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لي شوف نفسك نشيط امتى. يعني ايه؟ قال استعينوا بالغدوه والروحه وشيء من الدلجه. ايه معناها؟ الغدوة السفر اول النهار، في اول النهار قمنا الفجر كده ومشينا، هنقطع مسافة، الجو منور والحرارة منخفضة، فهنقدر نقطع مسافة كويسة. طيب، والروحة السير اخر النهار، ما تمشيش في وقت الحرارة، انما استنى لما الحرارة تتكسر اخر النهار وتاخد جزء كده من بعد المغرب، الدنيا لسه منورة تقدر تقطع مسافة فيها. لا الدابة الجمل يتعب ولا العربية بتاعتك تتعب. طيب، وشيء من الدلجة اللي هو من يعني السير في أول الليل، يعني بعد المغرب أول العشاء. ويا سلام لو الدنيا القمر طالع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك دور على الوقت اللي أنت تبقى فيه نشيط للسفر
1: حتى تصل إلى بوغتك
0: حتى
1: وغايتك.
0: تصل. نفس الأمر، دور على الوقت اللي أنت فيه نشيط للعبادة. أنت بقى نشيط إمتى؟ فيقول لي والله بص، أنا بقوم أصلي الفجر وبيبقى عندي ساعة أقدر أعودها أتعبد وأذكر ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين بلبس وأنزل شغلي، خلاص اغتنم الوقت الساعة دي. واحد تاني يقول لي لا، أنا بنزل بدري ما أقدرش الساعة دي، بس أنا أقدر أعوض لأن أنا برجع أتغدى وأقدر أنزل المسجد ما بين المغرب والعشاء، فأنا الوقت ده أقدر أستغله في إن أقرأ لجزئين ثلاثة قرآن. أقول خلاص، يبقى هو الوقت ده، يبقى اللي يناسب حضرتك لربما لا يناسبني، واللي يناسبني ربما لا يناسب حضرتك، يبقى ادور على الوقت اللي يناسبني في العباده. واحد تاني يجي يقول لي لا، انا ببقى بالنهار في الشغل، وبرجع بنام بدري واقدر اصحى قبل الفجر بساعه اقعد اتعبد، اقول له هي دي. يبقى كل واحد يدور على الوقت اللي هو نشيط فيه في هذه العباده. واحب الاعمال الى الله تعالى ادومها وان قل، حتى لو العمل قليل بس داوم عليه.
1: يعني الأفضل للإنسان أن يكون هناك عمل قليل مداوم عليه أكثر من كثير منقطع عنه. يعني حتى يعني الوقت قد أدركنا، يعني النفس بطبيعتها تميل إلى الراحة وإلى الدعوة إلى الكسل، والنفس بطبيعتها يعني أمارة بالسوء. فأهمية مقاومة ومجاهدة النفس حتى لا تكون سببا للإنسان أو للمسلم أن يفطر عن الطاعة، بل وأن يبتعد عن الطاعة، لأنها ترى راحتها ومتعتها في أشياء أخرى بعيدة عن الطاعة.
0: ربنا سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا
1: لنهدينهم سبلنا.
0: لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهدوا يعني إيه؟ جاهد بمعنى أنه قاوم، بذل جهدا في المقاومة. يبقى معنى ذلك أنه أنا العقل وأدي النفس، فنفسي تدفعني للنوم والراحة والكسل وعدم العبادة، وبلاش تقوم تصلي، ومش لازم النهاردة قراءة قرآن، وبعدين اعمل ده السنة الجاية، وما تعملش النهاردة إلا قدام. دي نفسي تدفعني وبجهد شديد. أنا بعمل إيه؟ ببذل جهد عشان أقول لأ، أنا هعمل. أستعين على هذا بالله سبحانه وتعالى بالدعاء، أستعين على هذا بإني أفكر نفسي بالعواقب، الجنة، أنا هدفي الجنة، أنا عايز أكون مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أستعين على هذا بالصحبة الصالحة، أستعين على هذا ب يعني البعد عن المعاصي. ما هو المعاصي بتجيب فتور في الطاعة، رفقة السوء بتجيب فتور في الطاعة، يبقى أنا هستعين من أجل فعل الطاعة، الطاعة تزود الطاعة تنتج هذا، وبالتالي الإنسان يسير فيه.
1: لو أردنا سريعا أن نقف على بعض ثمرات الثبات على الطاعة.
0: أهمها إن الإنسان حاله يستقيم، النفسية مرتاحة. في فرق ما بين ان انا حاسس من جوايا بالغم والهم والكآبة وحاسس ان انا مقصر وحاسس ان، وفي فرق بين وان انا حاسس انا مبسوط، انا علاقتي بربنا حلوة، انا حاسس من جوايا اني والحمد لله بعمل اللي عليا وبرضى ربنا. في فرق، دي استقامة. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. طيب هو نتيجة الكلام ده يعني وجود الشياطين مع الإنسان هتأدي بيه للفرحة ولا للحزن والكآبة؟ هو ده اللي بيحصل. نتيجة الاستقامة على الطاعة ربنا سبحانه وتعالى يبعث البركات، وقال: لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. شوف بركة، البركة في المية تيجي بسبب الطاعة، البركة في الأرض: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض
1: يعني مرافقة النبي، فاستقم
0: صلى
1: كما
0: الله
1: أمرت
0: عليه
1: ومن
0: وسلم.
1: تاب معك.
0: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي بيقول له يعني: أنا ذكرت يوم القيامة وذكرت مكانك ومكاني في الجنة، أنت هتبقى في درجة عالية وأنا عايز أشوفك في الدنيا، بحب أشوفك بجي لك. طب ويوم القيامة أعمل إيه؟ قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. وخليني أقول لحضرتك إنه عشان نزود الكلام ده إحنا محتاجين يبقى لنا قدوة. في فرق ما بين إن أنا أشوف نفسي في وسط ناس فشلة، فلما أجيب كل أصحابي ساقطين، فأنا لما أجيب 50% أحس إن يا سلام ده أنا نابغة، وبين إن أنا أحط نفسي وسط ناس ناجحة، فلما أجيب 80-90% أقول لأ أنا قصرت. السؤال: أنا بقرأ عن مين وعايش مع مين؟ في واحد عمال مع أهل المعاصي وفي واحد عايش مع أهل الطاعة. يكفي إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء يحشر مع من أحب. وده كان من أجمل الأحاديث اللي حبها الصحابة، قالوا: فنحن نحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ونختم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على
0: اللهم
1: دينك
0: آمين
1: وطاعتك يا
0: آمين.
1: رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، العمل الصالح شجرة طيبة تحتاج إلى سقاية ورعاية لتنمو وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ولن يبلغ العبد منزلة عباد الله المقربين السابقين إلا بالثبات على صالح الأعمال ثباتا لا ينقطع حتى الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إخوة الإيمان، في نهاية هذا اللقاء نتوجه بالشكر إلى فضيلة الشيخ محمد عبد العالي الدومي من علماء وزارة الأوقاف. شكرا
0: الله
1: لكم فضيلة
0: الشيخ. بارك الله فيكم.
1: هذه تحيات الزميلة منى عثمان التي أشرفت على هذه الفترة، والزميل أحمد عثمان من الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم. هذه تحيات الزميل توفيق المعداوي من الهندسة الإذاعية. تقبلوا تحياتي محمد جمعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله يا حبيبي، صلى عليك الله ما اتسع المدى واشتاقت الأرواح للرحمن. نفسي فداك وكل أهلي والورى، الجذع حن فكيف بالإنسان. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم أهل الله أن الله هو الذي خلق، والذي خلق أعلم بمن خلق، يعلم السر وأخفى، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فيا من تستخفون عن عيون الناس عند اقتراف المعاصي، لا تجعلوا الله أهون الناظرين إليكم. يا من تكذبون، يا من تغتابون، يا من تتبعون عورات الناس، يا من تأكلون أموال الناس بالباطل، اعلموا أن الله يراكم. إن من أعظم ما يصلح القلوب ويزكي النفوس ويحفظ الإنسان في خلواته وجلواته مراقبة الله سبحانه وتعالى. ومراقبة الله يا أحباب هي أن يستشعر العبد دوما أن الله يراه، يراه ويسمعه ويعلم سره وعلانيته، فلا يجترئ على معصية ولا يقصر في طاعة. قال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، وقال: وهو معكم أينما كنتم، وقال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد ورد في حديث الإحسان العظيم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل في معنى الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يا أحباب سيدنا النبي، يا أمة انتسبت ونسبت إلى قلب سيدنا رسول الله، يلزمنا أن نستحي من الله سبحانه وتعالى. إن بعض الناس قد يستحيون من أعين الخلق، ولكن المؤمن الحقيق يستحيي من نظر الحق إليه. قيل لأحد العلماء الأولياء: متى يكون العبد من المتقين؟ قال: إذا نصب نفسه كأنه يرى الله. وقال العلامة الإمام الجنيد: المراقبة دوام علم القلب بقرب الرب. وقال سيد الإمام الولي الحارث المحاسبي: من راقب الله في خواطره عصمه الله في جوارحه. وما أجمل كلام سيد الإمام العالم العلامة ابن عطاء الله السكندري حين قال: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. استحضروا الله في قلوبكم، استحضروا عظمة جلال الله سبحانه وتعالى في قلوبكم. وإذا علم العبد أن الله مطلع عليه انصرف عن تتبع أرزاق الناس وأخبارهم، وانشغل بحاله مع الله، انشغل بإصلاح نفسه مع مولاه. أيها المستمعون الكرام، إن أصعب الامتحانات هي امتحانات الخلوات، ففي الخلوة يظهر صدق المراقبة. قال بعض السلف: لا تكن ولي الله في العلانية وعدوه في السر، والعياذ بالله. فيا من أثقلته الهموم راقب مولاك، ويا من أراد الثبات على الطاعة راقب مولاك، ويا من خشي على قلبه من الفتن راقب مولاك. اللهم اجعلنا ممن يستحيون منك حق الحياء. إلهي يا إلهي، أنت ترانا حين نختلي، وتسمع أنيننا حين نختفي، وتعلم ما في صدورنا وما وارى قلوبنا، فكيف نجترئ على معصيتك وأنت شاهدنا؟ إلهي، كم نسينا نظرك إلينا وانشغلنا بنظر الخلق عنا، فإن سترتنا فبفضلك، وإن فضحتنا فبعدلك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: السادسة ودقيقتان، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من سورة الحج يتلو علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الحج تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا.
6: عنوان هذه الحلقة: بين الصلاة والخلق. الصلاة هي حركات تؤدى، بل نور إذا دخل القلب ظهر في المعاملة رحمة بين الناس. ضيفنا الكريم، لماذا يصلي البعض ولا تنعكس الصلاة على أفعالهم وأخلاقهم؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا سؤال يخترق القلب قبل العقل، لأنه ليس سؤالا نظريا، بل مرآة لواقع نعيشه كل يوم. نرى بعض المصلين ولكن لا نرى أثر الصلاة في لينهم. نرى بعض القائمين ولكن لا نرى خشوعا ينعكس على أخلاقهم. نرى ركعا سجدا ولكن بعضهم يخرج من صلاته ليؤذي أو يقسو أو يظلم أو يجرح. فأين الخلل إذا؟ الخلل ليس في الصلاة، فالصلاة هي أعظم ما شرع الله لتزكية القلوب، وليس الخلل في التشريع، فالله تبارك وتعالى هو الذي قال لنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن الخلل في الصلاة التي نؤديها أو يؤديها البعض، في صلاة بلا قلب، في وقوف بلا حضور، في ركوع بلا تعظيم، في سجود بلا انكسار. الصلاة في حقيقتها ليست أعمالا ظاهرة فقط، بل هي لقاء بين العبد وربه، هي وقفة تتجرد فيها من الدنيا لتقف بين يدي من بيده كل شيء. فإذا دخلت الصلاة وقلبك مشغول خرجت وأنت مشغول، وإذا دخلتها وأنت غافل خرجت وأنت غافل. أما إذا دخلتها وأنت منكسر بين يدي الله خرجت وأنت متغير تماما. ولذلك قيل: ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. فالصلاة التي لا يحضر فيها القلب لا تستطيع أن تغير القلب. وتأمل أنت في كل صلاة تقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا خرجت وأنت تعتمد على الناس أو أن تظلم الناس، فهل عشت معنى هذه الآية؟ وتقول كذلك: اهدنا الصراط المستقيم. فإذا خرج البعض وهو يؤذي أو يظلم، فأين أثر الهداية؟ إن الصلاة الحقيقية لها أثر ظاهر، ترقق القلب وتهذب اللسان وتطهر النظر وتقوم السلوك وتجعلك ألطف مع الناس وأصدق في كلامك وأرحم في تعاملك. لذلك قال بعض السلف: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، أي لا صلاة كاملة مؤثرة. فالمشكلة أننا أخذنا شكل الصلاة وتركنا روحها، إلا من رحم الله. نصلي بالسرعة كأننا نريد أن نفرغ لا أن نتغير، نكبر ونحن نفكر في الدنيا، نركع وقلوبنا في التجارة، نسجد وأفكارنا في المشاغل، ثم نقوم ونتعجب لماذا لا تتغير أخلاقنا. إن الصلاة لا تربي من يؤديها بجسده فقط، ولكنها تربي من يعيشها بقلبه. فالصلاة الحقيقية تعلمك التواضع حين تضع جبهتك على الأرض، الصدق حين تقف أمام الله وأنت تعلم أنه يراك، الصبر حين تحافظ على أوقاتها، والرحمة لأنك تقف أمام الرحمن. فإذا خرجت منها وأنت تؤذي الناس فاعلم أنك أديت حركات ولم تعش صلاة. لذلك لا بد أن نقف مع أنفسنا وقفة، وأن نسأل أنفسنا: كم صلينا ولكن لم نتغير؟ وكم سجدنا ولكن لم يلن قلبنا؟ وكم قرأنا ولكن لم ينعكس القرآن على أخلاقنا؟ إن القضية ليست في عدد الصلوات بل في أثرها، ليست في كثرة الركوع بل فيما صنعه الركوع في قلبك. فإذا أردت أن تعرف صدق صلاتك فانظر بعدها: هل لان لسانك؟ هل رق قلبك؟ هل تركت أذى الناس؟ فإن وجدت ذلك فقد صليت، وإن لم تجد فأنت محتاج أن تعود إلى الصلاة، لا لتؤديها بل لتعيشها مرة أخرى.
6: ضيفنا الكريم، ما صور الخلل بين الصلاة والخلق جميعا؟
7: نعم، الخلل بين صلاة البعض والخلق ليس شيئا واحدا، بل هي أحوال متعددة كلها تدل على أن الصلاة لم تصل بعد إلى القلب ولم تحدث أثرها في النفس. أولا، صلاة بلا خشوع، يقف العبد بين يدي الله ولكن قلبه في كل مكان إلا مع الله، يكبر ولكنه لا يعظم، يركع ولكنه لا يخضع، يسجد ولكنه لا ينكسر. فتكون صلاته حركات بلا روح وأفعالا بلا حضور، فلا عجب أن يخرج منها كما دخل. وقد قال البعض: الصلاة التي لا يحضر فيها القلب كالجسد بلا روح. ثانيا، ذكر بلا أثر، يسبح اللسان ولكن القلب غافل، يذكر الله تعالى بعد الصلاة ثم ينسى الله عز وجل في التعامل، يقول أستغفر الله ولكنه لا يصلح خلقا. فيكون الذكر ألفاظا تقال لا نورا يغير. وقد قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله: لا يكن ذكرك له بلسانك فقط بل بقلبك وحالك. ثالثا، قرب من الله في العبادة وقسوة في المعاملة. تجد البعض في الصلاة خاشعا وفي المسجد هادئا، ولكنه خارج المسجد سريع الغضب، يؤذي بكلمته ويجرح بتصرفه، فكأن الصلاة لم تتجاوز جدران المسجد ولم تصل إلى أخلاقه في البيت وفي الشارع. وهذا أخطر أنواع الخلل، أن تكون لك عبادة بلا أخلاق. قال عليه الصلاة والسلام: خياركم أحسنكم خلقا. فجعل ميزان الخير في الأخلاق لا في الظاهر فقط. رابعا، حرص على الشكل وإهمال للجوهر. فنرى من يحافظ على الهيئة ويحسن الوضوء ويتقن الحركات، ولكنه لا يحافظ على لسانه ولا يحسن خلقه، فيهتم بصحة الصلاة ولا يهتم بثمرتها. وهذا كمن يزرع ويسقي ولكنه لا ينتظر حصادا. إن الصلاة لم تشرع لنؤديها فقط بل لنتغير بها. فإذا بقيت الأخلاق على حالها فهنا نعلم أن الخلل في وصول الصلاة إلى القلب. فليس الخطر أن تقصر في الشكل فقط، بل الخطر الأعظم أن تتقن الشكل وتفقد الأثر. فالصلاة التي لا تهذب خلقا ولا ترق قلبا ولا تمنع أذى هي صلاة تحتاج إلى إعادة نظر لا إلى زيادة عدد.
6: ضيفنا الكريم، كيف نصحح هذا الخلل؟
7: نعم، نصحح هذا الخلل بأن تجعل صلاتك لقاء لا عادة تؤدى، لقاء تنزع فيه ثياب الدنيا عن قلبك وتدخل بروح متجردة إلى باب مولاك، لقاء لا تقف فيه لتتم ركعات بل لتتم وصلا ولتجدد عهدا ولتصلح من كسر في داخلك، لا تدخل الصلاة وأنت تجر معك ضجيج الدنيا، توقف قليلا وقل لنفسك: أنا الآن أقف أمام الله الذي يراني ويسمعني ويعلم سري وعلانيتي. ثم ادخل الصلاة بقلبك قبل جسدك، فلا قيمة لجسد يقف وقلبه غائب، ولا لركوع لا يحمل تعظيما، ولا لسجود لا يحمل انكسارا. فاجعل كل صلاة بداية تغيير لا نهاية واجب، وقف فيها وكأنها آخر لقاء بينك وبين الله، فإن من صلى هكذا خرج وقلبه نور وخلقه رحمة وحياته كلها صلاة. هذا وبالله التوفيق.
1: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الدين المعاملة،
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، معكم في قراءتها محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، تمر على المسلم مواسم عظيمة يفتح الله فيها أبواب الخير، ومن هذه المواسم المباركة أيام شهر ذي الحجة، فهو أحد الأشهر الحرم التي عظم الله شأنها ورفع قدرها. وفي هذه الأيام المباركة يعيش كثير من أبنائنا وبناتنا موسما آخر مهما، وهو موسم الامتحانات، فاجتمع لهم امتحان في الدنيا يحتاج إلى اجتهاد واستعداد، وموسم طاعة يحتاج إلى اغتنام وعبادة. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان بين الجد في العمل والطاعة لله من موقع دار الإفتاء، جاء فيه: إن الإسلام لا يعرف الفصل بين أمور الدين والدنيا، بل يجعل المؤمن ناجحا في عبادته وفي عمله ودراسته، لأن

إخوة الإيمان أن المؤمن يستطيع أن يجمع بين الحسنيين، فينجح في دنياه وهو يتقرب إلى ربه، ويجعل من سعيه وعلمه واجتهاده عبادة يؤجر عليها إذا صحت النية. ومن المعاني التي تعلمنا إياها هذه الأيام المباركة أن الفرص لا ينبغي أن تهدر، فكما أن من ضيع أياما فاضلة ندم على فوات أجرها، فإن من أضاع أوقات المذاكرة ثم جاء وقت الامتحان ندم على ما فرط فيه. ولهذا كان المؤمن كيسا فطنا يعرف قيمة الوقت قبل أن يتحول إلى حسرة، لقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وليس المقصود إخوة الإيمان أن يقف الطالب عند أخطاء الأمس أو يستسلم لليأس إذا قصر فيما مضى، بل يبدأ من اللحظة التي هو فيها فينظم وقته ويجتهد فيما بقي ويستعين بالله. فكم من طالب أدرك ما فاته بحسن الاستعداد في الأيام الأخيرة، وكم من إنسان بدل الله حاله حين صدق في الأخذ بالأسباب. ومن أعظم ما يعين الطالب على النجاح أن يستثمر هذه الأيام المباركة الاستثمار الصحيح، فيحافظ على الصلوات في أوقاتها ويجعل لسانه رطبا بذكر الله واستغفاره أثناء فترات الراحة، ويكثر من الدعاء في أوقات الإجابة، ويلتمس دعاء والديه وبركتهما، فإن بر الوالدين من أعظم أسباب التوفيق، كما يحرص على الأمانة والصدق ويبتعد عن الغش، لأن النجاح الحقيقي لا يبنى على معصية الله بل على تقواه مع الأخذ بالأسباب وبذل الجهد والاجتهاد. وليعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. أيها الإخوة المؤمنون، وإذا كانت الأشهر الحرم تذكرنا بقيمة الزمن وبركة الأوقات، فإن موسم الامتحانات يذكرنا كذلك بأن النتائج ثمرة المقدمات، وأن من جد وجد، ومن صدق مع الله أعانه ووفقه. فاغتنموا ما بقي من أوقاتكم، وأحسنوا الاستعداد لامتحاناتكم، وأكثروا من الطاعات في هذه الأيام المباركة. فالمؤمن الحق لا يضيع فرصة تقربه إلى ربه، ولا يفرط في واجب ينفعه في دنياه، ويظل دائما سائرا إلى الله تعالى بقلبه، وإلى النجاح بعمله واجتهاده. والله تعالى الموفق لقوله تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها الإخوة المؤمنون، إن الامتحانات الدراسية أيام وتنتهي، ثم تظهر نتائجها لاحقا. أما الامتحان الحقيقي فهو يوم يقف العبد بين يدي ربه، فيسأل عن عمره وعلمه وعمله. فاحرصوا على النجاح في امتحان الدنيا بالجد والاجتهاد، وامتحان الآخرة بالإيمان والطاعة وتقوى الله. واتقوا الله ويعلمكم الله.

0: وختاما إخوة الإيمان، نتضرع إلى الله أن يرزق أبناءنا وبناتنا نجاحا مباركا يعقبه فلاح، وإيمانا صادقا تتبعه تقوى، وعلما نافعا وعملا صالحا. إخوة الإيمان، قدمنا لكم حلقة من الكتابات الإسلامية بعنوان بين الجد في العمل والطاعة لله، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، نفذها هندسيا الزميل توفيق المعداوي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. بعد قليل إخوة الإيمان، نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يرتل بدءا من الآية 77 من سورة المائدة. والآن يقدم لهذه الرواية الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن

الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 77 إلى الآية 120 ختام سورة المائدة برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. قرأ الدوري بإدغام الدال في الضاد هكذا: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. قوله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. قرأ الدوري بإمالة الألف بعد الراء هكذا: تري كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أمال الدوري كلمة الناس هكذا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وكذا أمال قوله تعالى: إنا نصارى.

0: قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قرأ الدوري بحذف التنوين ومثل بالجر هكذا: فجزاء مثل ما قتل من النعم. فجزاء مصدر مضاف لمفعوله، والتقدير فعليه أن يجزي المقتول من الصيد مثله من النعم، والمفعول الأول محذوف، والمصدر جزاء مضاف إلى المفعول الثاني. قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قرأ الدوري بتسهيل الهمزة الثانية هكذا: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. قوله تعالى: قد سألها قوم من قبلكم. أدغم الدوري الدال في السين هكذا: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قوله تعالى: استحق عليهم الأوليان، الموضع الثاني، وهو قوله تعالى: من الذين استحق عليهم الأوليان. قرأ الدوري بضم التاء وكسر الحاء هكذا: من الذين استحق عليهم الأوليان. واستحق على هذه القراءة على البناء للمجهول، والابتداء بهمزة مضمومة. قوله تعالى: وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. أمال التوراة هكذا: وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوريت والإنجيل. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني. قوله تعالى: وإذ تخرج الموتى بإذني. قلل لفظ الموتى وأدغم الذال في الجيم هكذا: وإذ تخرج الموتى بإذني. قوله تعالى: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا. قرأ الدوري بتخفيف ينزل من أنزل هكذا: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. وكذلك أدغم الدال في الصاد من قوله تعالى: ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قوله تعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قرأ الدوري بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينها وبين الأولى هكذا: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وفتح ياء: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم.

يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا.

حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت

من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما

بِأَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

جئتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوريت والإنجيل، وإذ تخلق

بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني،

ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم،

0: ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية الدوري عن أبي عمرو البصري، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة المائدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
3: ما شاء الله.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان من سورة الفجر، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر

أحد ولا يوثق وثاقه أحد.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم سورة الفجر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في المسجد وأصحابه معه، إذ جاء أعرابي فبال في المسجد، فقال أصحابه: مه مه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. ثم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول والخلاء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من القوم: قم فأتنا بدلو من ماء. فشنه عليه، فأتاه بدلو من ماء فشنه عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فأهريقوا على بوله سجل ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فقام فحكها، أو قال فحتها بيده، ثم أقبل على الناس فتغيظ عليهم وقال: إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم في صلاته، فلا يتنخمن أحد منكم قبل وجهه في صلاته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن إنسانا كان يقوم المسجد أسود فمات أو ماتت، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل الإنسان الذي كان يقوم المسجد؟ ويقوم أي يقوم بنظافته. قال: فقيل له: مات. قال: فهلا آذنتموني به؟ فقالوا: إنه كان ليلا. قال: فدلوني على قبرها. قال: فأتى القبر فصلى عليها. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في العاشرة والربع تستمعون إلى أمسية دينية مسجلة من المسجد الكبير بقرية كفر هورين، مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية. فيها تلاوة للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وكلمة للشيخ أحمد عبد المحسن والي من علماء الأزهر، وابتهالات للمبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل عمر سلامة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: أنا يا إلهي ما عبدت سواك،

0: قدم الشيخ محمد عمران هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى قرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف بمناسبة ذكراه. ولد القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف في مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حفظ القرآن الكريم وتعلم التجويد وعمره لم يتجاوز 11. تم اعتماده في الإذاعة المصرية عام 1984، وذاعت شهرته وسجل العديد من التلاوات المتميزة. كان الشيخ عبد العاطي ناصف محبا لآل البيت، وقرأ القرآن الكريم في مساجدهم كمسجد سيدنا الحسين والسيدة زينب رضي الله عنهم. أمضى الشيخ عبد العاطي ناصف أكثر من 25 عاما في مسجد سيدي عبد القادر الشبراوي بمنطقة الدراسة بالقاهرة قارئا وخادما للقرآن الكريم. وفي مثل هذا اليوم الموافق 8 من شهر يونيو من عام 2014 رحل عن عالمنا الشيخ عبد العاطي ناصف، بعد أن أثر المكتبة الإذاعية بالعديد من التسجيلات القرآنية التي تتميز بالإتقان وعذوبة الصوت. ومن هذه التسجيلات نستمع إلى قرآن المغرب من سورتي الصافات والعلق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بقى.

عليك أحد،

ايه؟

الرحمن الرحيم.

كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الصافات والعلق، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف، وقد أذعناها بمناسبة ذكرى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. 8:05 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا موعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة. صلاة العشاء يؤذن بها في 9:30 إلا دقيقتين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة كان معكم زميلي محمد جمعة. هذه فترة السهرة من يوم الاثنين 22 من ذي الحجة من عام 1447 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 8 من شهر يونيو من عام 2026 من الميلاد. فترتنا تبدأ مع حضراتكم من 8 وتمتد حتى 11. معنا خلالها من الهندسة الإذاعية توفيق المعداوي. هذه تحياتي من المذيعين محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورتي الزخرف والدخان يتلو علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورتي الزخرف والدخان تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي 8:30 إلا دقيقة واحدة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد 5 دقائق من الآن نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية ورش عن نافع المدني بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، يرتل من أول الآية 49 بعد 100 من سورة آل عمران. الآن يقدم شرحا لأحكام هذه الرواية فضيلة الشيخ محمود برانق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة آل عمران من الآية 49 بعد 100 إلى الآية 94 بعد 100 من السورة. قال الله تعالى: أو متم لمغفرة من الله، والثانية: ولئن متم أو قتلتم. قرأ ورش كلمتي متم بكسر الميم الأولى فيهما فتصير: أو متم لمغفرة من الله، وقوله تعالى: ولئن متم أو قتلتم. ووجهه أنه في لغة من يقول مات يمات كخاف يخاف، والأصل موت بكسر عينه كخوف، فمضارعه بفتح العين، فإذا أسند إلى التاء قيل مت بالكسر. مما يجمعون، قرأ ورش كلمة يجمعون بتاء الخطاب فتصير: هو خير مما تجمعون، جريا على قتلتم. أن يغل، قرأ ورش كلمة يغل بضم الياء وفتح الغين فتصير: أن يغل، مبنيا للمفعول. إما من غل ثلاثيا، أو ما صح لنبي أن يخونه أحد فهو في معنى النهي، أي لا يغله أحد. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، قرأ ورش كلمة يحزنك بضم الياء وكسر الزاي فتصير: ولا يحزنك، من أحزن رباعيا. ولا يحسبن الذين كفروا، وأيضا ولا تحسبن الذين يبخلون، قرأ ورش كلمتي يحسبن بكسر السين فتصير يحسبن، مسندا إلى الذين فيهما. لا تحسبن الذين يفرحون، وأيضا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، قرأ ورش كلمتي لا تحسبن بياء الغيب وكسر السين فتصير: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم، بإسناد الأول إلى الذين والثاني إلى المخاطب، ولهم عذاب أليم. قرأ ورش كلمتي عذاب أليم بنقل حركة الهمز إلى الساكن فتصير: ولهم عذاب أليم، تخفيفا. ولله ملك السماوات والأرض، قرأ ورش كلمة والأرض بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله فتصير: ولله ملك السماوات والأرض، تخفيفا. على كل شيء قدير، قرأ ورش كلمة شيء بتوسط اللين ومده لاجتماع حرف اللين مع الهمز في كلمة واحدة،
2: ولكن القارئ اختار التوسط فيقرأها على كل شيء قدير. لآيات لأولي الألباب، قرأ ورش كلمة لآيات بتوسط البدل، وقد جاز له فيها القصر والتوسط والمد، وذلك لاجتماع الهمز مع حرف المد. وتوفنا مع الأبرار، قرأ ورش كلمة الأبرار بتقليلها وصلا ووقفا مع نقل حركة الهمز إلى الساكن قبله، فتصير وتوفنا مع لبرير لكسر الراء المتطرفة في كلمة الأبرار. هذا وبالله التوفيق.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه

هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى

يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم

لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتقين.

أَكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ.

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.

أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم

لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. لقد

والأرض، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض

ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.

0: صدق الله العظيم.
1: برواية ورش عن نافع المدني، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من الآية 49 بعد 100 من سورة آل عمران حتى الآية 94 بعد 100 من السورة نفسها. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من الآن معنا من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تحت عنوان الصبر على البلاء، يحدثنا فضيلة الشيخ محمد عبد الواحد أحمد بمناسبة ذكراه، وقد أعد هذا الحديث خالد قنديل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ومولانا محمد. مستمعي الكرام، روى البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة أوراقها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعي الكرام، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله الذي كان أمة وحده في صبره وجهاده، في علمه وعمله، في عزمته وقوته، في صحته ومرضه، حتى رحل إلى ربه راضيا مرضيا، وقد وفى الأمانة وأدى الرسالة. يقول عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، وهو كان من أكثر الأصحاب دخولا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كأنه من أهل هذا البيت الشريف، يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حال مرضه، فإذا به يتألم من المرض، فقلت له: إني أرى بك مشقة يا رسول الله، وكأنك تتألم كما يتألم رجلين، وإن لك بذلك أجرين إن شاء الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم نعم، بمعنى أنه صادق على قول ابن مسعود من أن له بعمله أجرين، أجرين يهبهما الله له فضلا منه وإحسانا. ثم يعمم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفضل لكل ذي مرض صابر محتسب على ما قدر الله عليه، فيقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه مما قل منه أو كثر إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة أوراقها، كما تتساقط أوراق الشجرة من الرياح، كذلك تتساقط الذنوب من صحيفة العبد بصبره وبمرضه وبما يقدر الله عليه ويقدره عليه، والله غني عن العالمين، يرضى بالقليل ويعطي الجزيل، وهو نعم المولى ونعم النصير. نسأل الله دوام العافية وتمام العافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان الصبر على البلاء، حدثنا فضيلة الشيخ محمد عبد الواحد أحمد بمناسبة ذكرى، وقد أعد الحديث خالد قنديل. 9:04 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة يونس، يتلوها القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة يونس، تلاها القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قل

0: لغة القرآن برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يكون معنا فيه الأستاذ الدكتور أحمد درويش، الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا بك.
1: ما زلنا مع هذه اللوحة التي أشرتم إليها في سورة فاطر، والتي تبدأ بقول الحق تبارك وتعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وبعد أن أشرتم إلى قضية الخلق وكيف أنها بدأت من التراب ثم تحولنا إلى قضية الحياة التي بثت فأصبحت نطفة، ثم بعد فترة قد تطول حتى أن القرآن يستخدم العاطفة ثم نصل إلى هذه الزوجية، ثم ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، تكونت الأنماط التي أشرتم إليها والتي تستطيع أن تنتج مثيلاتها ولا تضع إلا بعلمه، ثم نأتي بعد ذلك إلى زوجيات ومقابلات وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. تكونت الحياة وتكونت الكائنات وأصبحت قادرة على الإنتاج وعلى التواصل، ويبدأ إلى متى سينتهي عمرها وإلى متى ستعمر قضية أخرى. هذه المقابلة: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب.
2: أولا يعني أنا أود أن نتأمل في بنية الآية في مجملها أشياء لافتة للنظر لكي نصل إلى هذا. لاحظ أولا أن الآية بدأت بخطابنا، وعندما قيل والله خلقكم ثم جعلكم أزواجا، حسنا، يعني نحن في البداية البشر الذين أنزل عليهم القرآن والذين يوجه إليهم في كل زمان ومكان هم المقصودون بالخطاب.
1: نعم.
2: لكن فجأة بدأ من هذه النقطة، عندما بدأ الحديث وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، بدأ الحديث يتفرع إلى شيء أخرى، ليس وما تحمل من أنثى منكم،
1: نعم،
2: وليس وما تعمرون أو ينقص من عمركم، لا، المسألة الآن بدأ الانتقال من المخاطب الذي امتن عليه بفكرة الخلق إلى دعوة للتأمل في المخلوقات جميعا.
1: نعم.
2: بدأ هذا التأمل من خلال بنية أسلوب القصر التي حكمت في إحكام المبدأين الرئيسيين، وأسلوب القصر جاء في ما إلا التي تكررت مرتين: ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا. بمعنى أولا حدد أسلوب القصر الإطار العام، أن هذه مسألة لا تفلت أبدا من القدرة الإلهية، وزاد من دقة أسلوب القصر وتوسيع المجال من التي تكررت مرتين: ما تحمل من أنثى وما يعمر من معمر. بمعنى أن خذ كما شئت من التعداد والتنويع والإفاضة، وفكر في كل ما يمكن أن يكون من. ليس الأمر إذن مقصودا به فقط الحديث عنكم أنتم الذين خلقكم وجعلكم أزواجا، هذه مسألة أنتم خلقتم بهذا لكي تفكروا فيما هو أبعد وأكثر. فإذا كان حتى القسم الأول في القصر جرنا

0: فيها ملايين الأوراق، متى تعمر ورقة ومتى ينقص من عمر الأخرى؟ الكوب الذي تشرب منه وفيه آلاف النماذج متى يكسر؟ يعني مسألة وما يعمر من معمر، يعني التدرج الذي الهرمي الذي تحركت به الآية. الخطاب أولا للإنسان، خلقكم وجعلكم أزواجا. القصر الأول لعالم
1: الأحياء.
0: المخلوقات الأحياء، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو حشرة أو طائرا أو زاحفا أو كل أنثى، والتعبير بالأنثى يعني أيضا فيه سر عظيم، لأنه لم يتحدث عن الذكر المقابل للأنثى لكي لا تقصر الذكر على شيء، لكن كلمة الأنثى التي تستقبل كل شيء هي سر الحياة، سواء كانت أنثى تتولد مع نفسها أو تتولد بالإخصاب أو تتولد بنقل الأشياء أو تتولد بالريح، كل أنثى كائن. ثم يأتي القصر الثالث لكي يوسع الدائرة، فلا تقف عند عالم الأحياء بصفة عامة، وإنما تمتد إلى عالم الجمادات أيضا، وتستطيع مرة أخرى أن تتجاوز عالم المحسوسات الكمي إلى العالم الكيفي فيما يخص النقصان
1: والزيادة
0: والزيادة في مسألة الأعمار على نحو خاص. ونحن نتأمل حتى في الأدعية العادية، عندما يدعو واحد أن يبارك في عمر رجل طيب، لا نريد أن ندخل في حديث المفسرين ما معنى بورك في العمر ولا مد في الأجل، لكن على الأقل أنت تحس أن إنسانا يبارك له في قيمة العمر فيعيش 50 كأنه عاش 100،
1: نعم.
0: وأن إنسانا ينقص من عمره بسبب فساد عمله وقلة تدبيره وعدم إحكامه لوقته فيعيش 80 وكأنه عاش 20.
1: وربما نلاحظها نحن في الإنتاج، فقد
0: نعم
1: يعمل الإنسان ساعة ينتج فيها ما لا ينتجه غيره في شهر كامل.
0: ماذا كان يقول الشاعر شوقي؟ الذكر للإنسان عمر ثاني، من الذي يزاد في عمره حتى بعد أن يموت؟ فيتحدث الناس عنه وعن أعماله وعن صلاحه وعن إنتاجه، ومن الذي ينقص في عمره حتى وهو حي فيهمل فلا يذكر وكأنه. هذا هو جزء من المعنى العظيم في تعقيد هذه الشبكة، والعجيب أنها مع شدة تعقيدها تختتم بإن ذلك على الله يسير.
1: نعم، نلاحظ هنا إلا بعلمه يقابلها إلا في كتاب.
0: نعم نعم،
1: فهل لذلك من علة هنا؟
0: يعني هي أولا تكملة لبقية كل تقابل الثنائيات في الداخل. أنت تلاحظ أن تحمل يقابلها تضع، وأن يعمر يقابله ينقص، وأن العلم يقابله الكتاب، وكل ذلك في النهاية أدلة العزة الكبرى، سواء كان تصورنا للعلم العلم هو الذي يخلق ويوجد، أو الكتاب بطريقة التسجيل أو غيره، لكن كل ذلك في عزة الله وقدرته، يعلمه ويسجله ويحصي،
1: وهو عليه في آخر الأمر يسير.
0: يسير.
1: نعم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقتنا هذه نتقدم بالشكر إلى الأستاذ الدكتور أحمد درويش، الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: لغة القرآن، برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 9:30 إلا 5 دقائق. إخوة الإيمان، في 10:15 من سهرة اليوم نقدم لحضراتكم أمسية دينية سجلت من المسجد الكبير قرية كفر هورين مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية. في هذه الأمسية تلاوة للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وكلمة من الشيخ أحمد عبد المحسن والي من علماء الأزهر الشريف، وتختتم هذه الأمسية بابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. هذه الأمسية من إعداد وتقديم عمر سلامة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال يقدمه المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.

قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال: 9:30 إلا دقيقتين ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، حان الآن في القاهرة موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد صديق المنشاوي بصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة. صلاة فجر غد يؤذن بها في 4:08، وتشرق شمس يوم الثلاثاء بإذن ربها في سماء القاهرة في 5:53. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة النمل، يتلوها القارئ الشيخ أحمد الرزيقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة النمل، تلاها القارئ الشيخ أحمد الرزيقي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الإيماني المبارك مع برنامجكم اليومي المصحف المعلم. إخوة الإسلام، ونبدأ تلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 29 من سورة القصص.
3: سورة القصص سورة مكية، آياتها 88، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 28.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: معي.
1: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي.
0: فأرسله معي يرد أن يصدقني.
1: فأرسله

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أي الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا مع حضراتكم حتى الآية 35 من سورة القصص،
3: وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
2: آنس
3: أبصر بوضوح.
2: نار
3: هي في الواقع نور رباني.
2: جذوة من النار،
3: عود فيه نار بلا لهب.
2: تصطلون
3: تستدفئون بها من البرد.
2: تهتز
3: تتحرك بشدة واضطراب.
2: كأنها جان،
3: كأنها حية خفيفة في سرعة حركتها.
2: لم يعقب،
3: لم يرجع على عقبه أو لم يلتفت.
2: جيبك
3: فتحة القميص حيث يدخل الرأس.
2: بيضاء
3: لها شعاع يغلب شعاع الشمس.
2: واضمم إليك جناحك من الرهب.
3: ضم يدك اليمنى إلى صدرك يذهب عنك الخوف من الحية.
2: رذأ
3: عونا،
2: سنشد عضدك،
3: سنقويك ونعينك.
2: سلطانا،
3: حجة أو تسلطا وغلبة. إخوة الإيمان والإسلام، غدا إن شاء الله لنا لقاء جديد، فحتى نلتقي نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: ما حكاية قوم فرعون كما حكتها الآية في سورة الدخان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. صدق الله العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، في قوله تعالى: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. ففي هذه الآية الكريمة في سورة الدخان نرى أن هذه السورة حكت أحوال مشركي مكة وما كان منهم من معارضة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتورطهم في العناد وإلحاق الأذى بالمؤمنين، وتماديهم في ذلك حتى استحقوا ما وقع عليهم من عذاب أليم بدخان مبين غشيهم من كل صوب وناحية، واضطرهم أن يلجأوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم برفع العذاب عنهم، فقد آمنوا وتابوا وقد كشف الله عنهم العذاب قليلا، وهو عليم بحقيقتهم، وهو عليم بسوء طويتهم، إمهالا لهم إلى الانتقام الأعظم والبطشة الكبرى في يوم القيامة. وذلك في قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وجاءت هذه الآيات لتقرر أن فتنة مشركي مكة لم تكن بدعا من النفوس البشرية، وإنما جرت فيهم على سنن ما جرت عليه في قوم فرعون وغيرهم من الأمم السابقة. والمعنى: ولقد امتحنا واختبرنا قبل مشركي مكة قوم فرعون بإرسال موسى عليه السلام إليهم، فلم يكن منهم إلا التمرد والعصيان، أي عاملناهم معاملة المختبر الممتحن ليظهر حالهم ولتتضح حقيقتهم، فأمهلناهم ووسعنا عليهم في الرزق ووفرة النعمة. فيكون معنى الفتنة ما يفتتن به الشخص وما يغتر به فيصرفه عما فيه صلاحه، كما في قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومعنى قوله تعالى: وجاءهم رسول كريم، أي وشاهدوا من دواعي التذكر وموجبات الاتعاظ ما يوجب السمع والطاعة، حيث جاءهم موسى عليه السلام وهو كريم على الله، كريم في نفسه، متصف بالخصال الحميدة والصفات الجليلة حسبا ونسبا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يبعث نبيا إلا في أحساب قومه وأشرف أنسابهم، جامعا لأنواع المحامد وكريم المنافع. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إشارة ضبط الوقت وقد أعلنت العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم،
6: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
7: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخت المستمعة ألف ميم من بني سويف، تقول في هذه رسالة إنها أدت فريضة الحج متمتعة والحمد لله، وبسبب عدم القدرة المالية لم تقدم الهدي ولم تصم بسبب العذر الشرعي، فماذا عليها الآن؟ وهل الحج صحيح؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فمن المعلوم أن الحج له ثلاث طرق. طريقة الحج المفرد بأن ينوي الحاج حجا مفردا، والطريقة الثانية طريقة القران، يعني يجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد. الطريقة الثالثة هي طريقة التمتع. التمتع معناه أن الحاج ينوي أولا العمرة، ثم بعد أدائه لهذه العمرة إذا جاء يوم التروية نوى الحج وذهب إلى عرفات وأتم ذلك كله. المهم أن صاحبة هذا السؤال تسأل إنها لما كانت متمتعة بالحج إلى العمرة أوجب الله سبحانه وتعالى عليها ذبح ما تيسر من الهدي. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهذا الهدي يشترى من بعض المؤسسات المالية الموجودة ويسلم لتذبحه الجهات المسؤولة وتوزعه في بلاد المسلمين الفقراء. لكن هذه السيدة الفاضلة لم يكن معها ثمن هذا الهدي، والله تعالى يقول: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. كان عليها أن تصوم بدل هذا الهدي، تصوم 10 أيام، لكن منعها من هذا الصيام في أثناء الحج أو في أثناء بعض أعمال الحج والعذر الشرعي، كما منعها من الصيام بعد أن عادت إلى بلدها. فهل يا ترى ماذا تفعل؟ عليها وهي في بلدها أولا إذا تيسر لها الجانب المالي أرسلت ثمن الهدي مع أي مسافر إلى هذه البلاد المقدسة الطيبة بنية أن يشتري به هدي أو يعطيه للجهات المسؤولة، وثمن هذا الهدي يعطيه ثمن هذا الهدي إذا كان معها. إذا استمرت وليس معها لا مال، ممكن تصوم 10 أيام كاملة في بلدها، فإن لم تستطع أن تصوم لأي سبب من الأسباب ولا أن ترسل الهدي أو ثمن الهدي، فحق الله سبحانه وتعالى في ذمتها في أي وقت إن شاء الله في المستقبل. هذا دين الله، ودين الله أحق بالقضاء. عليها هذا، إما أن يكون ثمن الهدي إذا عجزت تماما تنتقل إلى الصيام، إذا عجزت عنهما فهذا في ذمتها حتى إذا حضرها الموت، أوصت أولياءها وأقرب الناس إليها أن إما أن يصوم وإما أن يخرج هذا الهدي نيابة عنها حتى يتقبله الله عز وجل قبولا حسنا. لكن في كل هذه الأحوال الحجة التي حجتها وكانت متمتعة صحيحة إن شاء الله، فالله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا والله أعلى وأعلم.
8: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع أهاني محمد من محافظة القليوبية، يقول في هذه الرسالة: توفي والده إلى رحمة الله وترك 4 أبناء وبنتين، وقبل وفاته كتب بيتا للبنتين بيعا وشراء، وقام الأبناء بالتوقيع على العقد، والآن الأم ترغب في منح البنتين الذهب الخاص بها ويقدر ب500,000 جنيه، وكل الأبناء يرفضون ذلك، فما حكم الشرع فيما فعل الأب وفيما ستفعله الأم؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنيم.
9: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنما فعله الأب نحو أبنائه وابنتيه صحيح، لأنه كتب للبنتين بيتا كاملا وشهد عليه أبناؤه 4 وزوجته ووافقوا على ذلك، فلا حرج فيما فعله الأب، ولعله كان يقصد بذلك أو فهم الأبناء ذلك أن هذا نصيب البنتين أو مقابل نصيبهما من الميراث، وحسنا فعل هذا الأب. نأتي إلى الأم التي هي الزوجة، زوجة هذا الأب، وتريد أن تخصص ذهبها أو تمنح ذهبها، وهو قدر كبير من المال، تمنحه للبنتين، وأبناؤها 4 لا يوافقون على ذلك، وهذا فعلا من حقهم، لأن العدل يقتضي كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والذهب ثمنه غال ومقداره كبير، وقد أخذت البنتان نصيبهما من الميراث الذي كتبه لهما والدهما ووافق الأبناء على ذلك. أما الآن فتصرف الأم غير مناسب، لأن الأبناء لم يوافقوا على ذلك، إن وافقوا فبها ونعمت، فعن حقهم تنازلوا، أما إذا لم يوافقوا فإن العدل غير موجود، ولا يجوز لهذه الأم أن تميز البنات أو البنتين بهذا الذهب الكثير البالغ قدرا ماليا كبيرا في هذا الزمن، وتخص به البنتين دون موافقة الأبناء 4. إن وافقوا فبها ونعمت، وإن لم يوافقوا فالمال مال الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز تمييز بعض الأبناء على البعض الآخر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المال مال الله، ومن حرم وارثا من ميراثه حرمه الله من ميراثه في الجنة. ولذلك على هذه الأم التي هي أم الأبناء 4 والبنتين أن تعدل بين الجميع، وتترك الذهب الخاص بها قسمة بين أبنائها وبناتها للذكر مثل حظ الأنثيين، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق.
8: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد نبيل غنيم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، وللأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 10:12. مع هذا الابتهال والمبتهل الشيخ عبد السميع بيومي.

0: قدم المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستمع الآن وحضراتكم إلى هذه الأمسية الدينية المسجلة من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الأمسية المباركة من أماسي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ونحن نحدثكم اليوم من محافظة المنوفية، مركز بركة السبع، قرية كفر هورين، حيث المسجد الكبير. وقد جاءت إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بدعوة كريمة من أهالي هذه القرية الكرام. أيها الأحباب، لقد عاش سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم راضيا النفس مطمئن القلب والبال، فمع صعوبات الحياة ومشاق الرسالة كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المطمئنين الراضين بالله، فكان سيد المسرورين السعداء في الدنيا والآخرة. فهنيئا لمن رضي واتخذ سيدنا الرسول سيدنا محمدا اتخذه أسوة وقدوة. ولهذا كان الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرجو دائما أن يكون مسرورا سعيدا في الدنيا والآخرة، مطمئنا بالله سبحانه كسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول سيدنا علي مناجيا ربه: اللهم اجمع بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في برد العيش وقرار النعمة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة، يعني في الدنيا والآخرة. أيها الأحباب، في فضل القرآن الكريم يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ هذا اللقاء المبارك بآيات بينات من كتاب مولانا سبحانه مع قارئنا الليلة، القارئ الشيخ عبد الناصر حرك.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مولانا
1: مصر.
0: الله يا ست ان شاء الله.
2: نبي
3: الله اكبر
0: يا مولانا
3: صلى على النبي
4: بس.

ايه؟

0: احتمالات ان
1: شاء الله.
2: الله
3: ان شاء الله.
2: ان شاء الله.

0: اكبر
1: عليك يا مولانا.
2: الله
1: الله الحبيب.

ولادي. تعريف. الله أكبر. تعريف.

0: فاستجاب لها.
1: فاستجاب

والذي

أيوة.

بسم الله.

عليك يا شيخ.

ويطعمون الطعام.

0: صدق الله العظيم وبلغ نبيه الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين من ساحة المسجد الكبير بكفر هورين، مركز بركة السبع، محافظة المنوفية. كانت تلاوة الليلة للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وقد استمعنا في هذه التلاوة إلى آيات بينات من سورتي الأنبياء والإنسان، ومنها قول الله سبحانه في بداية الآيات: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. صدق الله العظيم. فربنا سبحانه فارج هم المهمومين، يعلق على هذا في هذه الأمسية وعلى قصة سيدنا يونس في آيات الليلة بسورة الأنبياء، يعلق على هذا عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة محدثنا الشيخ أحمد عبد المحسن والي، إمام وخطيب هذا المسجد المبارك.
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله البر التواب الحي القيوم الذي خضعت لعظمته الرقاب، سبحانه وتعالى يبتلي ليدعى، فإذا دعي أجاب، قضى على آدم بالذنب ثم برحمته علمه فتاب، ونجى الخليل إبراهيم من نار شديدة الالتهاب، وشدد البلاء على أيوب ففارقه الأهل والأحباب، فدعا ربه مستغيثا فجاءه الجواب: أرقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، إذا ما شئت في الدارين تسعد، فبالأسحار صل على محمد، وإن شئت القبول للدعاء دوما فاختمه بالصلاة على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما تفرج بالصلاة على محمد، فقم بالليل وادع الله وارغب لربك بالصلاة على محمد، وقل: يا رب لا تقطع رجائي وصلني بالصلاة على محمد، وفي يوم الممات ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على الهادي البشير وعلى السراج المنير، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وصاحب الحوض والكوثر، وصاحب الشفاعة العظمى يوم المحشر، وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، استفتح قارئنا الكريم من قول رب الأرض والسماء في سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وسورة الأنبياء تحكي لنا قصص الأنبياء، ابتلاهم الله عز وجل بابتلاءات، فقابلوا هذه الابتلاءات بخالص الدعوات لرب الأرض والسماوات حتى نتعلم. يقول رب العباد جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، إذا ضاقت بك الأرض فالجأ إلى الكبير المتعال. إذا حلت عليك المصائب فارجع الأمر لله، فلا يكون في ملك الله إلا ما أراده الله. أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون. أيوب النبي يرزق المال والولد، فمال يملأ الوادي، وأولاد يقومون على خدمة ورعاية هذا المال بلغوا 17 رجلاً، وزوج له مطيع مهاودة. والنبي قال الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة. زوج له مطيع مهاودة، إذا أراد أن ييمن يمنت معه، وإذا أرادها استقامت له على كل حال. فلما طاب العيش وهنا شكر العلي الأعلى، فيصعد التسبيح والدعاء، فتسمعه ملائكة السماء: يا رب ممن صدر هذا الدعاء من عبدي أيوب. ذكر لطيف جميل، فيغار الشيطان اللعين ويقول: أي ربي ما شكرك وما ذكرك إلا لنعمك عليه، فلو أنك سلبت منه نعمة ما وجدت منه شكرا. والشيطان عدو كل ذاكر، والشيطان عدو لكل شاكر، يقطع عنك الطريق، يريد أن يبعدك عن رب العباد جل وعلا. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول الشيطان اللعين لرب العالمين: أي ربي إن عبدك أيوب ما ذكرك وما شكرك إلا لنعمك عليه، فلو أنك سلبت منه نعمة ما وجدت منه شكرا، فسلطني عليه. فيسلط على المال فيهلك المال كله في يوم واحد. يقولون له: يا نبي الله، جاء سيل فاجتاح كل المال. فقال: الحمد لله على كل حال. فيقول إبليس: أي ربي له عيال تأتي بمال بدل المال، فسلطني على عياله فيموتون كلهم في يوم واحد. 17 رجلا يموتون لنبي الله أيوب في يوم واحد. فتعلم يا من مات لك الولد فاصبر، يا من حلت عليك المصيبة فاصبر، أرجع الأمر لله جل وعلا. يا نبي الله، هلك العيال. قال: الحمد لله على كل حال. لذلك يضرب بسيدنا أيوب أروع المثل في الصبر. يقولون أن فلان عنده صبر كصبر أيوب، هل يسكت الشيطان على ذلك؟ كلا والله. أي ربي له صحة تعيد المال كالمال والرجال كالرجال، فسلطني على بدنه. فيقول رب العباد جل وعلا: تسلط على المال كيف تشاء، وتسلط على العيال كيف تشاء، وتسلط على البدن كيف تشاء، إلا قلبا ذكر الله، إلا عقلا ذكر الله، إلا لسانا ذكر الله. فما دام القلب ذاكرا وما دام اللسان شاكرا فلا مجال للشيطان عليه. هكذا نتعلم. اجعل لسانك رطبا بذكر الله جل وعلا، فوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى. نتعلم من أنبياء الله تبارك وتعالى، ثم تمضي بنا الآيات. سيدنا يونس عليه السلام وهو في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، تضرع إلى مالك الملك والملكوت، دعا مولاه، تضرع إلى الله، فلما لجأ إلى الله استجاب الله لدعاه. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات ألا سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل دعاء يدعو العبد به مولاه دعاء يونس بن متى في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله، أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: بل للمؤمنين عامة. ألم تسمع قول الله جل وعلا: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واشفنا من جميع أمراضنا، واغفر ذنوبنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين.
0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، حدثنا الشيخ أحمد عبد المحسن والي، إمام وخطيب هذا المسجد الكبير، ونحن في ساحته اليوم بقرية كفر هورين، مركز بركة السبع، محافظة المنوفية، في هذا اللقاء عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حدثنا عن قيمة الصبر والشكر في حياة الصالحين الكبار، وبخاصة أنبياء الله سبحانه وتعالى. يطيب لنا الآن أن نحيا في ذكر الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ومبتهلنا الليلة المبتهل الشيخ محمد.

صلوا عليه.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد ختام أمسية الليلة. أيها الأحباب من محافظة المنوفية مركز بركة السبع قرية كفر هورين وبالتحديد من المسجد الكبير وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وسط هذا الحضور الكريم من عمار هذا البيت العامر بالإيمان وحتى لقاء آخر جديد إن شاء الله لكم تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية وتحياتي لكم عمر سلامة من أسرة المذيعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الحادية عشرة كما أعلنتها إشارة ضبط الوقت ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أيها الإخوة المؤمنون، هذه فترة إذاعية جديدة نحييكم في مستهلها، وقد كان معكم في الفترة الإذاعية السابقة الزميل محمد عبد الحكم. هذه الفترة تسعدنا بصحبة الزميل شحاتة عبد العظيم من الهندسة الإذاعية. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مان برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة. نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

إخوة الإيمان، شكر الله تعالى نعمة يمن بها على من يشاء من عباده، وشكر الله سبب رضا الله عز وجل. يقول ربنا سبحانه: وإن تشكروا يرضه لكم، والشكر أمان من العذاب. يقول ربنا جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. والشكر أخي المؤمن يغلق الأبواب كلها في وجه الشيطان، فأكبر هدف للشيطان في معركته معك أن يجعلك ساخطا لا ترى نعم الله عليك. وللنجاة منه يجب أن تملأ قلبك بالشكر والامتنان لله تعالى على نعمة الدين ونعمة الستر ونعمة الصحة وعلى جميع نعمه التي لا تعد ولا تحصى. فيا أخي، أشكر الله من قلبك في كل حال، لأن الشكر هو الحصن الذي لا يستطيع الشيطان اختراقه. يقول ربنا جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم.

إخوة الإيمان، رحمة الله تعالى وسعت كل شيء، ومن رحمته جل وعلا أنه فتح باب التوبة لعباده بالليل والنهار، فيتوب على من تاب ويغفر الذنب ويمهل العصاة حتى يتوبوا بالندم على الذنوب والمعاصي، وحتى يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ويطلبوا العفو والمغفرة منه سبحانه، فلا يعجل لهم العقاب حتى يتوبوا. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها.

إخوة الإيمان، يقول إبراهيم بن أدهم: خرجت أريد بيت المقدس، فلقيت 7 نفر، فسلمت عليهم وقلت: أفيدوني شيئا لعل الله ينفعني به؟ فقالوا: انظر كل قاطع يقطعك عن الله من أمر الدنيا والآخرة فاقطعه. فقل: زيدوني رحمكم الله. قالوا: انظر ألا ترجو أحدا غير الله ولا تخاف غيره. فقلت: زيدوني رحمكم الله. قالوا: انظر كل من يحبه فأحبه، وكل من يبغضه فأبغضه. قلت: زيدوني رحمكم الله. قالوا: عليك بالدعاء والتضرع والبكاء في الخلوات والتواضع والخضوع له حيث كنت، والرحمة للمسلمين والنصح لهم.

إخوة الإيمان، آيتان عظيمتان في كتاب الله تعالى، لو جعل الناس معناهما حاضرا في حياتهم لصلحت كثير من العلاقات، وخفت الخصومات، وانطفأت أسباب كثيرة من القطيعة والأذى. يقول جل وعلا: ولا تنسوا الفضل بينكم، ويقول سبحانه: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فكم من مشكلة سببها نسيان الفضل وجحود المعروف وبخس الناس حقوقهم أو مشاعرهم. ولو أن كل إنسان أنصف غيره وذكر ما كان بينهما من خير لما فسدت القلوب ولا ضاعت المودة بين الناس.

0: أخوة الإيمان، إن من أصدق أبواب الدعاء أن تقف بين يدي الله بلا تكلف، فالله تعالى يعلم خفايا القلوب قبل أن تنطق الألسنة. فهذا سيدنا أيوب عليه السلام عندما نادى ربه في أشد لحظات التعب والمرض لم يستخدم عبارات بليغة أو كلمات كثيرة، بل اختصر قصته كلها وألم سنواته الطويلة في كلمات قليلة مليئة باليقين. فنادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فجاءه الرد من رب العالمين: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. فيا أخي المؤمن، الله تعالى لا يريد منك البلاغة في الدعاء، بل يريد منك قلبا صادقا. أدعه كما أنت وبما في قلبك من ألم وانكسار، واشكو إليه ما في داخلك، فسبحانه يسمع أنينك قبل كلامك، ويعلم حاجتك قبل سؤالك. وإذا أراد فرجا جاءك من حيث لا تحتسب، ورب كلمة خرجت من قلب منكسر فتحت لها أبواب السماء، ورب دعوة قصيرة حملت من اليقين ما جعلها سببا للفرج. اللهم يا حي يا قيوم، اجعل لنا نصيبا في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات. اللهم لطفك بقلوبنا وأحوالنا وأيامنا. اللهم تولنا بسعتك وعظيم فضلك، إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء. إلى هنا إخوة الإيمان، وصل مع حضراتكم إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها الزميلة مروى النجار. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم تحيات منتصر محمد من الهندسة الإذاعية، وهذه أطيب أمنياتي. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من آيات الله البينات، نستمع إلى قرآن السهرة. القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا من سور الزمر والقمر والرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.

وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم.

له مقاليد السماوات والأرض

خاسرون.

أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن

بل الله فاعبد.

وما قدروا الله حق

وما قدروا الله

سبحانه وتعالى.

سبحان

ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض

الحق. وقضي بينهم بالحق.

ووفيت كل نفس ما عملت ووفيت كل نفس ما عملت وهي

بينهم. وقضي بينهم بالحق

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا

وقضي بينهم بالحق.

قالوا بلى ولكن حق

جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا.

فتحت أبوابها وفتحت

حتى

وفتحت

طبتم فادخلوا

وقالوا

الحمد لله.

يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. وقضي بينهم بالحق

انظر.

الصبر.

البصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟

الرحمن الرحمن

الشمس والقمر بحسبان.

الشمس والقمر بحسبان.

ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط.

والحب ذو العصف والريان.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، استمعنا إخوة الإسلام إلى قرآن السهرة. القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، وقد تلا علينا من سور الزمر والقمر والرحمن. غدا إن شاء الله نستمع إلى قرآن السهرة بصوت القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج من سورة مريم.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب. وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بيرد.
1: الثانية عشرة، منتصف الليل.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن التابعي الكبير سيدنا مطرف بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا شك أن طاعة الله محببة لكل مسلم، ولا يخفى أن كل عبد يسعد بأن يوصف بكلمة مطيع، ولا يقبل أن يقال له عاص حتى ولو كان بالفعل غير ملتزم بشرع ولا دين. فطاعة الله وطاعة رسوله هي المطلب الأول، وتتضمن الطاعات الفرائض والأركان والنوافل والمستحبات. والنوافل درجات، منها المؤكد ومنها المندوب أو المستحب، ومن السنن التي حافظ عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان، وهذا القيام يكون بالصلاة وتلاوة القرآن والتسبيح والذكر والاستغفار، ومن يوفقه الله للقيام والتهجد يسعد ويفرح وينشرح صدره لكونه أتى أمرا يحبه الله ويثيب عليه أجرا عظيما. ولكن المهم أن لا يعجب المرء بفعله، لأن ذلك يدخله في دائرة العجب والغرور والكبر، وهذا يبطل الأجر ويضيع الثواب. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى، أي في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالعمل الذي يباهي العبد به أمام الناس ويحب أن يعلم به الناس ليثنوا عليه ويمدحوه به، هذا العمل لا أجر عليه. ولذلك يقول سيدنا مطرف رضي الله عنه: الأفضل لي أن أصبح نادما على عدم قيام الليل خير وأفضل من أن أقوم الليلة ثم أصبح معجبا، ذلك لأن الإعجاب من المهلكات، لما أخبرنا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإعجاب المرء بنفسه أو برأيه أو بعمله كل هذا من الغرور المنهي عنه في حديث سيدنا رسول الله. فالعاقل من يعمل صالحا دون حرص على إظهاره للناس، لأن ذلك لا يكون خالصا لله، والله لا يقبل من العمل الصالح إلا ما كان خالصا له. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
1: هذا ضيفنا الكريم عن المعنى العام لهذا الأثر المبارك، أثر التابعي الكبير سيدنا مطرف بن عبد الله رضي الله عنهما، متحدثا عن البعد عن العجب وبخاصة العجب بقيام الليل. لكن نتساءل، إذا كان هذا التابعي الكبير يتمنى عدم قيام الليل حتى لا يصيبه العجب،
2: لا يعني هذا أن سيدنا مطرف يرى ترك قيام الليل خشية العجب؟ بل هو يقول لنا: حرصوا على قيام الليل وعلى التهجد، فهذا من أفضل الأعمال، لكن لا يؤدي بكم هذا إلى العجب. فقد روى البيهقي في شعب الإيمان عن بلال بن رباح رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله، وتكفير للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمرو ابن العاص على قيام الليل وعلى أهمية ذلك، كما في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فلا يدل الأثر الذي بين أيدينا على ترك القيام خوفا من العجب، بل هو يحث على القيام ولكن دون العجب، ويركز على التحذير من العجب لأنه يضيع ثواب الأعمال الصالحة التي قد يبذل المسلم فيها جهدا كبيرا وشاقا. ثم إن العجب يتنافى مع التقوى والورع، فالتقي الورع لا يحب أن يطلع أحد على عمله الصالح، فهو أمر بينه وبين ربه، يبغي من ورائه إرضاء الله وحده، ولهذا يحرص على الطاعات السرية والعبادات الليلية نحو القيام والتهجد دون أن يحدث أحدا بذلك. قال الحسن البصري رضي الله عنه: إن المرائي ينادى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا مرائي، يا غادر، يا خاسر، يا فاجر، اذهب فخذ أجرك ممن عملت له فلا أجر لك عندنا.
1: إذن ضيفنا الكريم، للرياء أضرار كبيرة وكذا العجب.
2: نعم، والأدلة كثيرة التي تحث على إخلاص العبادة والعمل الصالح لله، وتحذر من الرياء والسمعة نحو قول الله سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ثم هناك الأحاديث الشريفة التي اعتبرت الرياء نوعا من الشرك. روى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جاز العبادة بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء.
1: صدق مولانا العظيم في حديثه القدسي الجليل الذي رواه عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن التابعي الكبير سيدنا مطرف بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. حديثنا اليوم حول الرأي في من ينادي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الإمامة في الصلاة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أقول الإسلام دين الرحمة والعدل، وأنه جعل النساء شقائق الرجال، ولهن من الحقوق مثلما للرجال إلا ما خصه الدليل، وذلك لقول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن المسائل التي اختصت المرأة فيها بأحكام تخالف الرجال مسألة إمامة المرأة للرجال في الصلاة. اتفق فقهاء المذاهب الثمانية وفقهاء المدينة السبعة على عدم جواز إمامة المرأة للرجال في الصلاة، سواء كانوا كبارا أم صغارا، وإذا حدث فإن صلاتهم لا تصح حينئذ.
2: ولكننا نعلم يا دكتور أن الأم ممكن أن هي تأم مثلا أولادها الصغار الذكور.
3: ما هو هذا رأي آخر سنراه في هذه الحالة، نعم، أو أهل بيتها كما سنراه بعد ذلك إن شاء الله. لكن هذا على الإطلاق، فإمامتها في الصلاة لهم غير مجزئة، حفاظا على المرأة نفسها وحفاظا على صلاتهم وصيانة لكرامتها. فلا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة، سواء ذلك في صلاة الفرض أو التراويح أو سائر النوافل، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ففيه دليل أن إمامة المرأة للرجال غير جائزة، لأنها لما منعت عن مساواتهم في الصف الأول أو التقدم كانت من أن تتقدمهم في الإمامة أبعد. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تأمن امرأة رجلا، ولإجماع الأمة سلفا وخلفا قولا وعملا، فلم يعرف تاريخ المسلمين خلال 14 قرنا أن امرأة خطبت الجمعة وأمت الرجال، ولا تجتمع أمة المسلمين على ضلالة أبدا. فمن خالف هذا فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، والله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
2: ولكن هذا كما قلنا يا دكتور، هل يعتبر هذا هو يعني جمهور الفقهاء أو يوجد آراء أخرى نتحدث فيها فيما بعد؟ يعني
3: نعم، هذا رأي جمهور الفقهاء، نعم.
2: ولكن هناك آراء أخرى تجيز؟
3: هناك رأي مثلا لبعض الفقهاء مثل الإمام أحمد وغيره أنها ممكن تصلي بهم التراويح كما سنرى بعد ذلك.
2: أيوة، في حلقة قادمة إن شاء
3: الله.
2: بالنسبة لحكم إمامتها للنساء في الصلاة يجوز؟
3: نعم، تجوز إمامتها للنساء عند جمهور الفقهاء، ويكون وقوفها للإمامة معهن في وسط الصف. فالإسلام لم يمنع المرأة من الإمامة في الصلاة مطلقا، بل أباح لها أن تأم بنات جنسها، لما روي عن الريطة الحنفية أن عائشة رضي الله عنها أمتهن وقامت بينهن في صلاة مكتوبة، وعن أم الحسن أنها رأت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تأم النساء تقوم معهن في صفهن، ولم يخالف في ذلك إلا المالكية، لأن مذهب المالكية هو أشد المذاهب في هذه المسألة، لأنهم يمنعون إمامة المرأة سواء للرجال أو حتى للنساء ويجعلون الذكور شرطا في الإمامة مطلقا. أما جمهور الفقهاء فأجازوا لها إمامة النساء والوقوف في وسط الصف.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ولد الشيخ عبد العاطي ناصف في مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حافظ القرآن وتعلم التجويد، وعمره لم يتجاوز 11. تم اعتماده في الإذاعة المصرية وذاعت شهرته وسجل العديد من التلاوات المتميزة. كان الشيخ عبد العاطي ناصف محبا لآل البيت وقرأ القرآن في مساجدهم كمسجد سيدنا الحسين والسيدة زينب رضي الله عنها. أمضى الشيخ عبد العاطي ناصف أكثر من 25 عاما في مسجد سيدي عبد القادر الشبراوي بمنطقة الدراسة بالقاهرة قارئا وخادما للقرآن الكريم. وفي مثل هذا اليوم الموافق للثامن من شهر يونيو لعام 2014 رحل عن عالمنا الشيخ عبد العاطي ناصف، بعد أن أثرى المكتبة الإذاعية العديد من التسجيلات القرآنية التي تتميز بالإتقان وعذوبة الصوت. ومن هذه التسجيلات وبمناسبة ذكرى نستمع إلى تلاوة من سورة الأعراف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون

عليك.

لكم

وخر موسى صعقا.

إيه.

وان كان

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأعراف تلا علينا القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف بمناسبة ذكرى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، نسألك ربنا أن تصلي على سيدنا محمد خير البرية.
2: طه صلاة الله.

الذهب. طه صلاة الله مني سرمدا.

0: الواحدة بعد منتصف الليل، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أعود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا بدءا من الآية 53 بعد 100 من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل

هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا

ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير.

معروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.

كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث

0: حكيما. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم مرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 53 بعد 100 من سورة آل عمران وحتى الآية 11 من سورة النساء. لقاؤنا التالي مع المصحف المرتل يأتيكم إن شاء الله تعالى في حوالي 4:40 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ طه الفشني.

0: أعظم.
1: قدم الشيخ طاهر الفشني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن نستمع للختمة المرتلة بصوت الشيخ علي حجاج السويسي بدءا من الآية 75 من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة

تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها

به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبت

من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض

0: من الختمة المرتلة رتل علينا القارئ الشيخ علي حجاج السويسي بدءا من الآية 75 من سورة آل عمران وحتى الآية 45 بعد 100 من نفس السورة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضرتكم حتى 5:30 إن شاء الله تعالى. تقبلوا تحيات زميل شحات عبد العظيم من هندسة الهواء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات. الساعة الآن 2:02. القارئ الشيخ السيد السعدني يتلو علينا من سورة طه.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

تحت الثرى.

وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فاستمع

من سورة طه تلا علينا القارئ الشيخ محمد السيد السعدني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذا الحديث متفق عليه، والحديث يشير إلى بعض أبواب الخير التي بها ينجو العبد من حر الشمس يوم القيامة، ويكون في كنف ظل الرحمن الذي لا يظل به إلا من عدل ونشأ في عبادة الله، وارتبط قلبه ببيت الله، واجتنب الموبقات، وتصدق بفضل ماله في السر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة صاد، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد أحمد فتح الله.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة من سورة صاد، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد فتح الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، يقول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ويقول تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ويقول جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهذه دعوة محمدية لكل زوجين يريدان إحياء الليل في طاعة الله، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات.
1: الليل أقبل والوجود سكون

0: قدم الشيخ محمد عمران هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 3:30 إن شاء الله تلتقي موجاتنا، موجات شبكة القرآن الكريم، إلى موجات البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر التي يؤذن بها إن شاء الله تعالى في 4:08. صلاة الفجر تأتيكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف، وفيها تلاوة للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وابتهالات للمبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي. ينقل لنا صلاة الفجر من أسرة المذيعين الزميل إسماعيل دويدار، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود سهيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ إسماعيل حلمي حجاب يتلو علينا من سورة الأنفال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.